صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الحبيب محمد صلي وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم

صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه، أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك وعابدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسمواته وأرضه عليك يا رسول الله.

اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني، السر الساري في منازل الأفق الرحماني، القلم الجاري بمداد المدد الرباني، على طور العقل الإنساني، صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا رب على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك، المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد سور القرآن العظيم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشارته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله وعدد ما أحصى وملء ما أحصى وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد الدقائق والدرج والساعات والليالي والأيام والجمع والشهور والسنين والأزمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد ما في علمك وملأ ما في علمك وزنة ما في علمك ومداد كلماتك ومنتهى رحمتك ومبلغ رضاك حتى ترضى، وإذا رضيت وعدد ما ذكرك خلقك وعدد ما هم ذاكروك وعدد ما سبحوك وحمدوك وكبروك ووحدوك وهللوك واستغفروك وعدد ما هم مسبحوك وحامدوك ومكبروك وموحدوك ومهللوك ومستغفروك وعلى ممر الدهور والأعصار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام، وأنما بركات عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما وزينة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار.

يا رب. اللهم إن الآمال نحوك فازعة، والأماني وراءك منقطعة، والثناء عليك متصل، والأعناق لعزك خاضعة، والنفوس إلى مواصلتك مشتاقة، والأرواح لعظمتك مبهوتة، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والسميع العليم، تملك العالم كله وما بعده وما قبله، ولك فيه تصاريف القدرة وخفيات الحكمة ونوافذ الإرادة، ولك فيه يا رب ما لا ندريه مما تخفيه ولا تبديه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك

السلام عليك يا من قال في حقك الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذب عذابا

0: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: مرحبا، صباحكم بكل الخير وأهلا بكم مستمعين الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم. هذا يومنا جديد، بداية مشوارنا الإخباري وبداية برامجنا التي تبث على الهواء مباشرة من خلال راية أف أم وراية تي في. يوم جديد نتابع، إسرائيل توافق على الدفع بخطط إعادة الإعمار لإقامة حي رفح الخضراء الشرقية رفح في قطاع غزة. الكاش المحاصرة، كيف تحول المال في غزة من سلعة نادرة إلى عبء على حامليها. وأخيرا من الحفريات إلى الضم، كيف توظف إسرائيل الآثار لإعادة تشكيل الضفة الغربية.
1: يوم جديد،
0: أهلا بكم في يوم جديد وإلى آخر أبرز المستجدات الميدانية حتى اللحظة. بعد 3 سنوات من استهدافهم، عائلات شهداء مجزرة التاج تلقي نظرة الوداع على رفات أبنائها التي تم انتشارها في مدينة غزة، كما تواصل خروقات الاحتلال حتى هذه اللحظة برا وجوا وبحرا. فيما أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية أن جثمان الشهيد الأسير مروان فتح حسين حرزلة 55 عاما من مخيم العين بمحافظة نابلس سيتم استلامه صباح هذا اليوم بعد استشهاده داخل سجون الاحتلال بتاريخ 28 من آذار لهذا العام، تمهيدا لمواراته الثرى وفق ترتيبات العائلة. فيما أكدت الهيئة استمرار جهودها لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة ومتابعة هذا الملف، وذلك مع الجهات ذات العلاقة. فيما ما زالت قوات الاحتلال تواصل حملة المداهمات والاعتقالات التي تطال مناطق متفرقة من الضفة الغربية متواصلة حتى اللحظة في محافظة نابلس. بالأمس أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية رفع أسعار المحطات والمحروقات والغاز لشهر أكتوبر في زيادة أثارت استياء وانتقادات واسعة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون في الضفة الغربية. لكن الهيئة العامة للبترول قالت إن الحكومة قررت توجيه دعم إضافي بقيمة 10 ملايين شيكل للحد من ارتفاع أسعار المحروقات، وذلك خلال الشهر الجاري، والمساهمة في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، مؤكدة أن الأسعار ستنخفض فور حدوث أي تغيير في المعطيات التي أدت لارتفاعها. كانت هذه آخر أبرز المستجدات الميدانية حتى اللحظة، وإلى أولى ورقاتنا من قطاع غزة. رفح الخضراء هو مشروع جديد متواصل لإعادة تشكيل شرق رفح، تبدأ اليوم خطواته بقياسات هندسية ينفذها مقاولون مصريون بتمويل وإدارة إماراتية وتحت حماية ومراقبة أمنية إسرائيلية. بحسب ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، دخل مقاولون مصريون يوم أمس إلى المنطقة الواقعة ضمن الخط الأصفر وبدأوا أعمال قياسات تمهيدا لأعمال البنية التحتية بموافقة وتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، وأيضا بمرافقة عسكرية ومراقبة بطائرات مسيرة. مباشرة للحديث أكثر حول هذا الملف، أرحب بك معنا من غزة دكتور أحمد فياض الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
2: أهلا وسهلا، يسعد صباحكم.
0: تحياتي لك دكتور. لنبدأ من المشهد الميداني، بالأمس أعلنت سلطات الاحتلال بدخول مقاولين مصريين للشرق رفح لإجراء قياسات هندسية وأيضا بمرافقة جيش الاحتلال. ماذا يعني هذا عمليا على أرض الواقع؟ وبالفعل هل بدأت رفح الخضراء اليوم تنتقل من فكرة لمشروع على الأرض؟
2: أعتقد أنه من المبكر المكان أن نقول بأن رفح الخضراء انتقلت من فكرة إلى خطوات عملية على الأرض. الوضع الحالي توصل في ظل الانتخابات الإسرائيلية المهمومة وهذه الفترة الحساسة، أعتقد أن المستوى السياسي في إسرائيل يحاول استثمار جميع الخطوات حتى يقول أنه هناك أيضا خطوات سياسية أيضا على الأرض، هي بالتالي لا تندرج إلا ضمن الحملة الانتخابية التي يحاول أن يعني يديرها نتنياهو على هذه الساحة. ولكن بالفعل على الأرض، إذا كانت إسرائيل سمحت لمقاولين مصريين بالدخول إلى رفح، وفي قبل ذلك أيضا سمحت لقوة الاستقرار أيضا بالدخول إلى هذه المنطقة. وهذا الحديث تكرر أكثر من مرة على مدار أكثر من عام الآن. مسألة الحديث عن مدينة رفح الخضراء لا يمكن أن تنتج هذه الخطوة في تقديري إلا أنه هذا جهد إسرائيلي يحاول أن يقول بأن هناك عمل سياسي وهناك بعض الخطوات على الأرض، لكن هذه الخطوات على الأرض هي فارغة من المضمون، لأن كل الوقائع على الأرض تشير بشكل واضح بأن إسرائيل لا زالت تمسك بتل أبيب قطاع غزة عسكريا وتمارس العمل العسكري المكثف وتضيق على السكان بشكل كبير جدا، وليس أقل من ذلك هو منع دخول المواد الغذائية إلى الناس بشكل مستمر وبشكل سهل. وهناك الكثير من احتياجات الملحة للسكان، أقلها الولاعة تمنع دخولها لقطاع غزة. فكيف يمكن أن نفسر بأن إسرائيل تسير باتجاه أن يكون هناك خطوات عملية فيما يتعلق بمدينة رفح الخضراء، وهي في ذات الوقت تعلق وتمنع وتحبس أنفاس سكان قطاع غزة؟ أعتقد أن ليس هناك قراءة لهذا الموضوع، إلا شرط ليبان لهذه جزء من حملة انتخابية يحاول نتنياهو عبثا أن يطفو بها إلى الصدر، وأن يقول أنه قد أنجز شيئا في قطاع غزة، ولكن الحقيقة أن جبهة غزة لازالت مفتوحة، وأن إسرائيل لم تنتهي بعد من أعمالها العسكرية المستمرة والقتل المستمر لها.
0: نعم. طب دكتور، يعني المشروع اليوم بتمويل وإدارة إماراتية، تنفيذ مقاولين مصريين حسب ما أعلنت سلطات الاحتلال، وأيضا تحت مظلة أمنية إسرائيلية، هل بإمكاننا اليوم أن نتحدث هنا عن نموذج جديد لإعادة إعمار غزة؟ المال من جهة، التنفيذ من جهة، والأمن والسيطرة الميدانية أيضا من جهة أخرى.
2: الوضع أختي الكريمة معقد أكثر من ذلك، كل ما قلتي صحيح.
0: نعم.
2: ولكن يبقى السؤال المحوري، هل بالفعل إسرائيل تريد سكان قطاع غزة في الوقت الحالي أن ينتقلوا أو جزء من سكان أو بضع آلاف من سكان قطاع غزة إلى هذه المنطقة؟ يعني الحديث يدور بالأساس عن انتقال ما يقارب من 20 إلى 30 ألف مواطن إلى هذه المنطقة. هذا هو عبارة عن ذل الرماد بالعيون، يعني لا أكثر ولا أقل. هذا الموضوع ليس منسلخا عن جوهر الاتفاق الكامل المتعلق مسألة مصير ومستقبل قطاع غزة الذي لم يحسم بعد. هذه خطوات أعتقد هي خطوات إجرائية، وأكثر يعني منها عبارة عن تجارب لا أكثر ولا أقل. لا يمكن أن تستوي، يعني أن تصل إلى مستوى رفع المعاناة الحقيقية عن سكان قطاع غزة. نعم، منذ أكثر من سنة، وهذا الحديث عن هذه المدينة وعن التمويل الإماراتي، وأن يكون هناك أيضا شركاء عرب فيما يتعلق بإدارة مستقبل قطاع غزة، وهناك كثير من التفاصيل الميدانية والسياسية المرتقبة، ولكن عمليا هذه الخطوات هي يعني بدون روح. إسرائيل لا تسمح إلى هذه اللحظة ببث الروح الفعلية والعملية للوصول إلى هذه النقطة. وإذا كانت إسرائيل فعلا ستصير إلى إجراء هذه المنطقة الخضراء أو بنية رفح الخضراء، فهي ضمن مسلسل أمني إسرائيلي معقد له علاقة باعتبارات أمنية إسرائيلية بالدرجة الأولى، أكثر منها اعتبارات معنى سياسية لإدارة قطاع غزة ما بعد استمرار هذه الحرب الكبيرة على قطاع غزة وحملة الإبادة المستمرة. ولذلك أعتقد أنه لا يمكن قراءة هذه المسألة على أنها تحول محور في التوجه الإسرائيلي إزاء مستقبل قطاع غزة المرتقب.
0: نعم. وعندما نتحدث دكتور يعني حول زيارة نتنياهو للإمارات التي سبقت أيضا السماح بدخول المقاولين المصريين في يوم واحد، ماذا يعني ذلك؟ هل ترى بأن فعلا هذا التوقيت اليوم لربما مؤشر على وجود تفاهمات سياسية أوسع لربما خلف هذا المشروع؟
2: والله أنا يمكن أقول بشكل واضح، هذا يعزز الاتجاه بأن نتنياهو يحاول استثمار كل الأجواء من أجل حمل يعني من أجل دعم حملته الانتخابية بالدرجة الأولى. دعيني أقول أن زيارته إلى نيويورك التي لم تثمر شيئا، وزيارته إلى الإمارات أيضا لم تثمر شيئا على هذا الصعيد، ومحاولة استثمار حادث الطائرة بالأمس أيضا لم تثمر شيئا. ومسألة التهديد من أنه سيكون هناك هجوم معين، حاول أن يروج هذه المسألة، وأيضا يعني المؤسسة العسكرية لم تتح له ذلك. هي محاولات من نتنياهو عمليا سواء كل هذه الخطوات للاستفادة ومحاولة أن يصعد في استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن هناك هبوطا في معسكره مقابل معسكر إذن كاوت الآن الذي يسير باتجاهات ربما تكون يعني عدد الأصوات قاتل للعدد الذي يمكن أن يقود نتنياهو. بالتالي هذه هي ضمن لا يمكن قراءتها خارج إطار الحملة الانتخابية التي يقودها نتنياهو، ويحاول أن يعزز الأصوات ويزيد هذه الأصوات. وأعتقد أن هذا الموضوع سيستمر بالتواتر، ربما نسمع أيضا عن أحداث كثيرة وحادثة استثمار حادثة الطائرة وغيرها من الأحداث في الأسابيع الثلاثة والنصف المرتقبة، لأنه هناك حملة انتخابية الآن محمومة، الكل يحاول أن يستفيد من هذه الأجواء. هي محاولة من قبل نتنياهو الاستفادة من هذه الأجواء عبر هذه الزيارة في مسألة نفي أن يكون هناك قد صدر تحذير من الإمارات فيما يتعلق تحديدا من الأمير محمد بن زايد لنتنياهو بشأن مسألة هجوم مرتقب كان حذر منه محمد بن زايد قبل ذلك. وبالتالي هي محاولة أن يدفع الإمارات إلى أن تنفي أو كذا. وبالتالي هذه مسألة يعني لا يمكن قراءتها كما أشرت خارج موضوع الانتخابات. وبالتالي هو يحاول استثمار هذا الوضع وكل الأحداث التي تدور سواء كان هناك في غزة أو غير غزة من أجل مراكمة المزيد من الأصوات في ظل هذه الحملة الانتخابية المحمومة.
0: شكرا لك دكتور أحمد فياض الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من غزة. إلى ملفنا الآخر، الكاش المحاصر اليوم في قطاع غزة لم يعد الحصول على المال وحده المشكلة، بل أصبح الاحتفاظ به ونقله وتحويله هو عبئا يوميا على الناس. شح السيولة النقدية، تعقيدات التحويلات، ارتفاع تكلفة الحصول على الكاش، كلها عوامل دفعت المواطنين والتجار إلى التعامل مع أموالهم كسلعة لها كلفة إضافية في اقتصاد أنهكته الحرب وتضررت فيه المنظومة المصرفية والتجارية.

0: إذن لقد تحول النقد في القطاع من وسيلة لتسهيل الحياة اليومية إلى عبء حقيقي يهدد أمان المواطنين وقدرتهم على البقاء، وذلك نتيجة الحصار الخانق والظروف الاقتصادية والسياسية المعقدة. تتلخص أبعاد هذه الأزمة اليومية في أزمة السيول، أزمة السيولة النقدية، العمولات المرتفعة للاستبدال والصرف، مخاطر النقل والحيازة، وأيضا شلل في النظام المصرفي. مباشرة نتحدث وإياكم حول هذا الملف، ورحب بك معنا أستاذ أحمد أبو قمر، الخبير والمحلل الاقتصادي من غزة. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين.
0: تحياتي لك أستاذ أحمد. عندما يصبح اليوم المواطن فعلا في قطاع غزة مضطرا لدفع عمولة فقط ليحصل على أمواله نقدا، ماذا يعني ذلك اقتصاديا؟
1: يعني في البداية أي أموال تدفع مقابل الحصول على أموال، هذا مؤشر اقتصادي يدلل على مدى المساوئ المصرفية والاقتصادية التي وصل إليها المواطن في أي اقتصاد دولة هذا الحديث، وليس في قطاع غزة. عندما نتحدث أن المواطن يريد أن يحصل على الكاش مقابل أن يدفع عمولة كما كان معمول به في بداية حرب الإبادة، وعندما يدفع حاليا أموال من أجل التخلص من الكاش والحصول على رصيد بنكي، فهذا يعني أن المواطن يقابل يبيع الأموال بالأموال مقابل دفع عمولة. هذا يمكن أسوأ ما يمكن أن يحصل في أي اقتصاد دولة، ويدلل على أن القطاع المصرفي بالكامل بات في قبضة السوق السوداء، هي التي تتحكم به عبر بضعة تجار، هم الذين يحددون ما الذي يتم قبوله وبأي سعر يتم قبوله ومتى يتم قبوله. وبالتالي نجد أن عدم قدرة سلطة النقد والبنوك على تولي مهامها بالصورة الأساسية والطبيعية، ووجود بضعة تجار هم الذين يتحكمون بالسوق عبر عمليات توريد السلع ومن ثم تكدس الكاش بأيديهم، وهم الذين يقبلون أي عملة يريدونها ومتى، وأي عملة أخرى يرفضونها ومتى، وبالتالي نجد أن هذا ما يحدث من تشوهات.
0: نعم. طب أستاذ أحمد، هنا لنقرب الصورة أكثر للمستمع والمشاهد من الواقع، أعطينا أمثلة فعلا ما الذي يجري في القطاع؟
1: يعني باختصار، عندما يتم فقدان الثقة بعملة ما، بمعنى أن على سبيل المثال 100 شيكل الطبعة القديمة، التاجر الكبير الذي يورد البضائع يرفض استقبالها فجأة ودون أي إنذار، بمعنى أنه يرفض استقبالها من التاجر الأصغر منه الذي يأخذ منه البضاعة، ومن ثم التاجر الأصغر وتاجر الأصغر ومن ثم البائع، وتنتقل هذه العدوى تدريجيا إلى أن تصل إلى المواطن. ما هي الأسباب التي يرفض بسببها عدم قبول هذه الورقة؟ لا أحد يعلم، وبمجرد رفض قبولها تتوقف هذه العملة عن الدوران كما هو معروف بالنسبة للمال، ومن ثم تصبح هذه العملة بمثابة الشيكل الخامل. تلقائيا مع توقف هذه العملة عن الدوران تنتقل إلى السوق السوداء، بمعنى أن الجميع يريد التخلص من هذه الورقة حتى ولو بسعر أقل من سعرها، حتى وصلت أن يتخلص الإنسان في قطاع غزة من العملة بخسارة نصف قيمتها على ربما أو أكثر. هذا ما يحدث في الوقت الحالي. نقطة أخرى، الكاش بحد ذاته في الوقت الحالي أصبح مشكلة بالنسبة للسكان، ولعدة أسباب. السبب الأول أن كما تحدثنا التاجر الكبير لا يريد استقبال هذه الورقة. نقطة أخرى، عدم وجود فكة، بمعنى أن المواطن مجبر على الشراء الورقة النقدية كاملة، يعني 200 شيكل حتى ولو كانت جديدة ويذهب إلى السوبر ماركت، هو مجبر على الشراء بها كاملة لأنه لا يوجد فكة، وبالتالي هو يحصل على سلع وبضائع لا يريدها فقط لأنه يريد الشراء فيجب أن يشتري بها. هذا يأتي في ظل ضعف شديد في القدرة الشرائية، عدم وجود دخل، بمعنى أن المواطن لا يقوى على أنه يشتري بهذه الورقة، هو يشتري الأساسيات فقط، وبالتالي بات الكاش بحد ذاته عبء. يريد الحصول على الدفع الإلكتروني لأن الدفع الإلكتروني يمكن شراء بأي سعر بأي مبلغ حتى ولو بشكل واحد، رغم من كثير يعني من المساوئ التي تلازم الدفع الإلكتروني من مشاكل في البنية التكنولوجية، من تجميل حسابات، من كثير، ولكن يعني هناك بعض التفضيلات التي يراها التاجر الكبير أنها مناسب أكثر، وبالتالي السوق يسير بناء عليها. هذا ما يحدث في على الوجه أرض الواقع. عندما يحدث ذلك نجد أن العمولات وعلى المال يتم فرضها، لأن الكاش غير مرغوب، وبالتالي بات سعره أقل في السوق، وتبدأ هنا حلقة مفرغة من عمليات البيع للكاش بأسعار أقل. ربما على الورقة الجديدة يتم بيعها ما بين 3% إلى 10%، على الورقة القديمة والتالفة والمهتلة تصل إلى 50% وربما 60%، وهذا يبدأ هنا عملية التكسب غير المشروع، في حين أن التاجر الكبير هو الذي يحصل في النهاية على هذه الأوراق، لأنه هو الوحيد القادر على تصريفها، بمعنى أنه هو الذي يرفض أخذ هذه الورقة، وعبر حلقات أخرى وطرق خفية يحصل على هذه الورقة بأقل من 50 أو 60% من قيمتها، وربما تصل إلى 100% من قيمتها، يخسر المواطن، ومن ثم يعيد تصريفه هو هذا التاجر بقنوات أخرى، ويعيد ضخها بالسوق عبر أشخاص آخرين بنسب أعلى.
0: طب ما هي الحلول؟ هل هناك أي حلول اليوم عملية فعلا يمكن أن تخفف أزمة الكاش، أم المشكلة لربما هي مرتبطة أساسيا بالوضع الاقتصادي، بالحصار، وحتى بالقيود المفروضة على حركة الأموال؟
1: يعني في البداية لابد لسلطة النقد أن تعود لأسواق قطاع غزة، أن تعود للعمل بشكل طبيعي، لأنه صراحة 3 سنوات من الصمت أو 3 سنوات من عدم العمل في قطاع غزة لأي أسباب كانت، هذه هي المشكلة الأساسية عندما تتولى فئة من التجار، وليس أي تجار، نحن نتحدث عن تجار إسرائيل من اختارتهم بالاسم، ولكن أنت تتساءل لماذا تم اختيار هؤلاء التجار دون غيرهم، يعني بمعنى أن هؤلاء التجار جاءوا لتنفيذ سياسات إسرائيلية خبيثة، إسرائيل عرفت من تختار من التجار واستبعدت تجار آخرين معروفين في الأسواق لسنوات طويلة، وبالتالي عودة سلطة النقد، عودة البنوك لعمليات السحب والإيداع حتى في ظل الصعوبات، هذا ما يمكن أن ينهي الأزمة وليس أن يخفف منها، هذه نقطة أساسية. نقطة أخرى، يجب الضغط على إسرائيل بإدخال الكاش إلى قطاع غزة، أن يتم العمل بالنظامين، الكاش والدفع الإلكتروني، لا يمكن لأي نظام أن يلغي الآخر، يجب تعزيز الدفع الإلكتروني والعمل بالدفع الإلكتروني، وفي المقابل أن يبقى الكاش حاضر وأن يستمر التعامل بالكاش، لأن لكل نظام منهم يعني ميزاته ومساوئه، ويجب الاستمرار في هذا الجزئية. نقطة أخرى لها علاقة بالحكومة الموجودة في قطاع غزة، يجب أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء التجار، حتى وإن كانوا خارج القطاع فلهم أذرع تجارية، معروف من يتم التعامل ومن يقبل ومن لا يقبل، يجب إرغامهم بالقوة على قبول هذه الأموال، لأنه صراحة هذه الأموال أول شيء عدم قبولها تؤدي إلى خسارة الناس لكثير من أموالهم، لأنهم باتوا مجبرين على التخلص من هذه الأوراق بأي سعر حتى وإن كان مرتفع منخفض. نقطة ثانية هي العلاقة بزيادة الكساد بالأسواق، بمعنى أنه هذه الأموال تصبح بمثابة شيك الخامل، عندما نتحدث شيك الخامل بمعنى أنها أوراق نقدية باتت في جيوب المواطنين دون القدرة على تصريفها، نحن ليس لدينا أي قدرة على امتصاص المزيد من الصدمات في الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة، من ضعف الدخل وضعف القدرة الشرائية ومعدلات بطالة تفوق 80% ومعدلات فقر أعلى من 90%، وبمعنى أن هذه الأوراق لو تم تحريكها بالأسواق من عمليات بيع وشراء ربما تخفف جزءا من ضعف القدرة الشرائية. هذا الحال الذي وصلنا إليه يزيد من تعقيد الأمور، يزيد من ضعف الشديد في الأسواق في القدرة الشرائية وضعف في العملية التجارية، وأيضا يأتي أيضا في ظل يعني ارتفاع كبير في أسعار السلع بسبب سياسة التنسيقات وفرض عمولات وأتاوات بمبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 200,000 شيكل على الشاحنة الواحدة، وربما تصل في بعض الأحيان إلى 1,000,000 شيكل وربما أكثر، مما يبقي على أسعار السلع في الأسواق مرتفعة، يعني بمعنى أن المواطن يتلقى أكثر من ضربة في قطاع غزة، بما يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن الحرب على قطاع غزة هي أيضا حرب اقتصادية من الدرجة الأولى.
0: أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من غي قطاع غزة أستاذ أحمد أبو قمر الخبير والمحلل الاقتصادي. إلى ورقتنا الأخرى، في الضفة الغربية قد تتحول تلة أو أرض زراعية أو مقام في الضفة فجأة إلى موقع أثري أو تراثي، وبعدها يربط برواية تاريخية أو بشخصية دينية لتبدأ الزيارات، الصلوات والمشاريع السياحية حولها. هذه المسألة لا تتوقف عند الحفريات. بحسب المعطيات الواردة في هذا التقرير، تتولى وحدة الآثار التابعة للإدارة المدنية إدارة هذا الملف مع منح التراخيص ومراقبة أعمال البناء إلى مشاريع البنية التحتية، وبينما تقول هذه الوحدة إنها مسؤولة عن أكثر من 2600 موقع أثري وتاريخي في الضفة الغربية. تصنف أيضا وزارة التراث الإسرائيلية أكثر من 3000 موقع باعتبارها مواقع تراث يهودية. الأخطر اليوم أن إعلان هذه الأرض موقعا أثريا لا يعني مصادرتها تلقائيا، لكنه يفرض قيودا على استخدامها بما في ذلك البناء، الزراعة والتطوير، ويجعلها خاضعة لموافقة ضابط الآثار في الإدارة المدنية. للحديث أكثر مباشرة حول هذا التقرير أرحب بك معنا أستاذ ياسر مناع، الباحث في الشأن الإسرائيلي. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك أستاذ المستمعين.
0: تحياتي لك. كيف وهل يمكن لربما اليوم تصنيف الأثري في هذه بوابة لربما هي غير مباشرة للسيطرة على الأرض خاصة في الضفة الغربية دون الإعلان عن مصادرتها بشكل رسمي؟
2: يعني بشكل عام الاستيطان أو الآثار، عفوا، مسألة الآثار وتصنيف الأثري باعتقادي أنه جزء من منظومة السيطرة الإسرائيلية اليوم في الضفة الغربية، على اعتبار أن ليس هنالك تصنيف واضح لما يمكن أن يطلق عليه منطقة أثرية أو حتى منطقة دينية، بمعنى أن هنالك فرق بين المواقع الأثرية والمواقع الدينية في التصنيف. ولكن بشكل عام في الآونة الأخيرة تم إنشاء سلطة تراث وآثار خاصة بالضفة الغربية، أقرها الكنيسة في شهر مايو 2026، وهذه الهيئة هي محاولة لإيجاد صيغة جديدة بعيدة عن الإدارة المدنية والعسكرية فيما يتعلق في السيطرة على أراضي الضفة الغربية.
0: نعم، وهل هناك أمثلة اليوم فعلا أستاذ ياسر تحولت فيها المواقع الأثرية لنقاط لربما جذب للمستوطنين، ثم تبع ذلك تغيير في استخدام الأرض أو حتى توسيع نطاق السيطرة حولها؟
2: نعم صحيح، يعني من يقوم بتصنيف أيضا هذه المواقع هي الجمعيات الاستيطانية. هنالك قبل عدة أشهر كان هنالك مؤتمر للتراث والمواقع الأثرية في الضفة الغربية، قامت عليه إحدى الجمعيات الاستيطانية المتخصصة بهذا الشأن. وبالتالي من يحدد أو من يفرض على الحكومة الإسرائيلية التحديد المواقع الدينية وأنها مواقع أثرية هي الجمعيات الاستيطانية، هذه نقطة هامة جدا. وبالتالي من يعني يحدد طبيعة شكل والسيطرة على المنطقة هي الجمعيات الاستيطانية، ومن ثم تكون هنالك الخطوات التالية من قبل الجيش والحكومة الإسرائيلية بشكل عام في السيطرة على المنطقة، في منع وصول الفلسطينيين إليها أو على الأقل عدم الاستفادة منها. ولكن مع توالي الأيام تصبح المنطقة يعني منطقة يهودية أو منطقة استيطانية يمنع على الفلسطينيين بتاتا. إذا نلاحظ اليوم في منطقة الصيرة مثلا في مدينة رام الله بأن هنالك بين الفينة والأخرى جماعات استيطانية تأتي إلى موقع ما، ولكن بشكل عام هنالك دعوات استيطانية للسيطرة على هذا المكان وهذا الموقع، منع وصول الفلسطينيين إليه، وبالتالي بهذا الشكل يتم السيطرة على الضفة الغربية.
0: وماذا يعني اليوم أن تكون الجهة الوحيدة التي تمنح التراخيص وتمنح الحفريات وتراقب البناء وحتى البنى التحتية والزراعة هي الإدارة المدنية الإسرائيلية؟
2: يعني بشكل عام منذ احتلال الضفة الغربية عام 67 الإدارة المدنية هي مسؤولة عن كل شيء في الضفة الغربية، ولكن التحول هو أن تنتقل هذه الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى هيئة يعني تصنف إسرائيليا على أنها مدنية واستيطانية. هذا التحول هو ما قام به سموتريتش حينما قال يريد أن يغير الدي أن إيه الاستيطاني في الضفة الغربية. هو عمل على إنشاء أجسام استيطانية مدنية بعيدة عن الجوانب العسكرية والبيروقراطية في اتخاذ القرارات، وهذا يسهل السيطرة على الأرض ويسهل عملية التصنيف الإسرائيلي. وبالتالي هذا جزء من مخطط سموتريتش واليمين بشكل عام في السيطرة على الضفة الغربية وخطة الحكم.
0: وهل بإمكان القول اليوم بأن فعلا إسرائيل توظف التاريخ لإعادة رسم الجغرافيا خاصة في الضفة الغربية، عندما نتحدث وتحدث بأن هذه الآثار تتحول اليوم لذريعة لتقييد الفلسطيني، وحتى في المقابل لمساحة مفتوحة للاستيطان للزيارات وحتى للمشاريع الإسرائيلية؟
2: نعم صحيح، يعني الجمعيات الاستيطانية وإسرائيل بشكل عام يعني تمنح أي موقع رواية، ولا يمكن تفنيد هذه الرواية أو إيجاد رواية مضادة، وبالتالي سهولة ادعاء بأن هذا المكان هو موقع ديني أو أثري أو له أثر أو رواية في التاريخ العبري القديم أو حتى إضفاء صبغة دينية على هذا الموقع، هذه يعني هذه الطريقة هي أحد الطرق التي تدفع الحكومة الإسرائيلية مثلا إلى اعتبار هذا المكان موقع ديني أو أثري، وبالتالي يتم السيطرة عليه مع مرور الوقت.
0: أشكرك أستاذ ياسر مناع، الباحث في الشأن الإسرائيلي. إذن بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء إسلام الأطرش من الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الأعداد وتقديم هذه الأبو زينة، في أمان الله.

برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: طاب صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء، متابعين الأكارم، أينما تواجدتم وأينما كنتم في هذه الأوقات. نحييكم في لقاء جديد مع الأخبار، ولكن هذه المرة كالمعتاد مع أوراق الصحافة وتلخيصات للصحف العالمية والدولية، أبرز ما يمكن أن نطالعه ونتابعه من أخبار تهمنا. أرحب بكم أينما تواجدتم الآن، في المنازل، في أماكن العمل، للمسافرين على الطرقات، في شتى المواقع. أوراق الصحافة يأتيكم برعاية من البنك الإسلامي الفلسطيني، وإياكم في هذا اليوم الخميس الأول من شهر أكتوبر تشرين أول لعام 2026. شهر جديد نتمنى فيه كل الخير لكم، ومرحبا بالجميع في أوراق الصحافة لهذا النهار. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة تعلن عن تقدمها ببلاغ رسمي للمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة المعني بالتعذيب والمقرر المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، ويوثق البلاغ التعذيب المنهجي والمعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها الأسرى من قطاع غزة المحتجزون في قسم راكيفيت في سجن الرملة، وهو مرفق يقع تحت الأرض وأعيد تفعيله منذ أكتوبر 2023. التحديثات الجديدة لصور الأقمار الصناعية عبر منصة جوجل تظهر أن نحو 82% من المباني في قطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي. وأوضحت الصور أن مدينة خان يونس تعتبر المنطقة الأكثر تدميرا بعد أن تحولت الأحياء والطرق الرئيسية فيها إلى أكوام من الركام وخطوط باهتة يصعب حتى التعرف على معالمها السابقة. قوات الاحتلال تجبر أمس عددا من العائلات على إخلاء منازلها في مدينة جنين قبل أن تحولها إلى ثكنات عسكرية وسط تحركات وانتشار مكثف لجيش الاحتلال في المدينة وفي محيطها. إذاعة جيش الاحتلال تقول إن مقاولين مصريين دخلوا يوم الثلاثاء الماضي إلى رفح جنوب قطاع غزة وأجروا على مدار عدة ساعات أعمال قياسات هندسية، وذلك استعدادا لأعمال البنية التحتية وبدء العمل ضمن ما يسمى بتجمع رفح الخضراء شرق المدينة والممول من الإمارات. المستوى السياسي في إسرائيل يبدو أنه يوافق على الدفع قدما بما يسمى برفح الخضراء المتوقع أن تقام في الأشهر المقبلة، وذلك رغم تصريحات نتنياهو ووزير جيشه إسرائيل كاتس بأنه لن يتم الشروع بعمليات إعمار في القطاع قبل نزع سلاح المقاومة. هذا ما ذكرته إذاعة جيش الاحتلال. محكمة الاحتلال في بيت حتكفا تأمر بالإفراج للحبس المنزلي عن المستوطنين الذين يشتبه بمشاركتهم في الاعتداءات العنيفة التي وقعت أمس الأول في قرية جالود بنابلس. مع تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتوسع الاستيطان في مشهد تتداخل فيه عوامل سياسية ودينية ومالية لدفع الفلسطينيين نحو الرحيل، تقارير مختلفة تؤكد أن الدعم المطلق من حكومة تل أبيب لهذه الهجمات إضافة إلى الدعم الذي يتلقاه المستوطنون من المرجعيات الدينية وتيارات حاخامية تقدم تفسيرات تبرر العنف وتبيح قتل غير اليهود أو استهداف من ينظر إليهم باعتبارهم مصدرا للخطر، يشجع ويقوي المستوطنين على أعمالهم أكثر. طبعا التمويل المالي أيضا حاضر، فضمن شبكة تمويل الاستيطان يظهر اسم الصندوق المركزي الإسرائيلي في نيويورك المعروف اختصارا GFI الذي يدعم أكثر من 500 جمعية، وتذهب الأجزاء الكبيرة من الأموال إلى إقامة المستوطنات وتثبيت حضورها على الأراضي الفلسطينية. وسط جدل كبير واعتراضات من جهات عدة أبرزها حركة حماس، الجهات المختصة في منظمة التحرير تواصل خططها الرامية لاختيار أعضاء المجلس الوطني في الساحات الخارجية من عدة دول أوروبية وعربية بعد حديد نسبة كل واحدة من العدد المخصص للخارج وهو 150 عضواً. وزارة الصحة تعلن عن حصول تحسن في مستويات توفر الأدوية في المستودعات المركزية والمرافق الصحية. في خطوة أثارت الانتباه إلى آليات الرقابة على المساجد ومكبرات الصوت في البلدات الفلسطينية بالنقب، الشرطة الإسرائيلية تحرر مخالفتين لمسجدين في حورة وتل السبع بذريعة تجاوز مستوى الضوضاء الحد المسموح به ما يسمى قانونياً. بنيامين نتنياهو يرفع دعوى تشهير ضد إعلاميين وصحفيين ووسائل إعلام إسرائيلية على خلفية نشرها تقارير تفيد بتلقيه تحذيرات أمنية مسبقة من مصر والإمارات قبل هجوم 7 أكتوبر. قناصل ودبلوماسيون من 15 دولة أوروبية يتفقدون أمس منطقتي أم الخير والرفاعية في تجمع مسافر يطا للإطلاع على أوضاع المدارس المهددة بالهدم هناك. إنذار أمني خطير وهبوط حاد ثم انقطاع مفاجئ لإشارة التتبع، هكذا انقلبت رحلة اعتيادية لشركة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب أمس إلى حدث استقطب أنظار عشرات الآلاف من متتبعي حركة الطيران. الطائرة التي أنهت مسارها المتخبط بهبوط اضطراري في مدينة تبوك السعودية لم تتعرض لعملية اختطاف مدبرة، بل أفادت التقارير الإسرائيلية بأنها كانت مسرحا لحدث صادم تمثل في شجار جسدي عنيف بين الطيار ومساعده داخل قمرة القيادة، وهي تفاصيل لم تؤكدها شركة الطيران. التقديرات الأمنية في إسرائيل تشير إلى أن مساعد الطيار في الرحلة ربما حاول اختطاف الطائرة وإسقاطها. السعودية رفضت هبوط طائرات إنقاذ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في مدينة تبوك لإجلاء الركاب الإسرائيليين على متن طائرة فلاي دبي، وأكدت بأن التطبيع لن يفرض عليها فرضاً. قاض أمريكي يقول إنه يمكن ترحيل صلاح صرصور خطيب وإمام أكبر مسجد في ولاية ويسكونسن الذي دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني على أسس تتعلق بالسياسة الخارجية، وكان قاض أمريكي آخر أمر بالإفراج عن صرصور في حزيران الماضي بعد أن تم توقيفه 3 أشهر لأن إدارة ترامب تستهدفه بسبب انتقاده لإسرائيل ودفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني. المدرب الأيسلندي لإيرلندا هايمير هالغريمسون يؤكد أن منتخب إيرلندا سيخوض

الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة والنائب عوفر كيسيف للمحكمة الإسرائيلية العليا المقرر أن تنظر في الطعون المقدمة لها اليوم الخميس. المحللون في إسرائيل يجمعون على أن صبر العالم تجاه إسرائيل بدأ يتراجع بسرعة بسبب ممارساتها وما يفعله مستوطنوها الإرهابيون في الضفة الغربية المحتلة، مع توقعاتهم بأجواء مشحونة بالتوتر عشية انتخابات الكنيست، في الوقت الذي يحاول فيه بنيامين نتنياهو تسخين الحلبة الأمنية، معتقدا أن من شأن ذلك أن يخدم مصلحته الانتخابية. في صحيفة يدعوت أحرنوت، رأى الباحث في مركز رابين في جامعة تل أبيب ميخائيل ميلشتاين أن على الإسرائيليين أن يصحوا وأن يدركوا أن صناع القرار يرتكبون خطأ جوهريا، وأن العالم يؤجل اتخاذ إجراءات بحق إسرائيل إلى ما بعد الانتخابات. أما المحلل العسكري في صحيفة هآرتس عموس هاريئيل فأشار إلى ادعاء نتنياهو بوجود مؤشرات تدل على أن إسرائيل ستتعرض لهجوم من أعدائه عشية الانتخابات، وهو ما نفاه الجيش، لكن هاريئيل شدد على أن نتن يحاول تسخين الأجواء ويجعل الجمهور الإسرائيلي يشعر بحالة الطوارئ المتصاعدة، ما سيخدمه في الانتخابات. وإذا استمرت الاستطلاعات في أن تكون مقلقة بالنسبة لنتنياهو، ربما سيكون بالإمكان كان استخدام هذه الذريعة من أجل تأجيل موعد انتخابات الكنيست كما توقع هاريئيل. هاريئيل قال أيضا إن نتنياهو وكاتس وزير جيشه يسعيان إلى حرب في الضفة الغربية قبيل تلك الانتخابات. الوزير الإسرائيلي الأسبق أفي أشكنازي اعتبر في مقال نشرته صحيفة معاريف أن إرهاب المستوطنين في قرية جالود في نابلس والذي جرى قبل ليلتين، حيث قام المستوطنون خلاله بحرق منزلين ومركبة، اعتبر أنه يكشف عن ضعف كبير في جيش الاحتلال وعن خلافات تضرب المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. مؤلفتا كتب الأطفال جنان مطري ونورا ليستر يرفعن دعوى قضائية ضد مدينة لوس أنجلوس بعد إلغاء مكتبتها العامة فعالية افتراضية كانت مقررة للحديث عن قصص فلسطين، متهمتين المدينة بالتمييز وانتهاك حقهما في حرية التعبير والإخلال بالتعاقد. صحيفة الغارديان قالت إن الإلغاء جاء بعدما اتهم أحد موظفي المكتبة الكاتبتين بوجود صلات قوية لهما بالإرهاب وبأنهما تتبنيان آراء معادية للسامية بشدة على حد زعمه. صانع المحتوى الهندي هارمان كابور المقيم في بريطانيا يثير موجة واسعة من الغضب والاستنكار عبر منصات التواصل أمس بعد أن ظهر في مقطع فيديو قصير يحرض فيه بنيامين نتنياهو وجيش الاحتلال علانية على تدمير أحد المباني التي ما زالت قائمة في غزة. ارتفاع سعر لتر البنزين بدءا من اليوم في إسرائيل عند 8 شواقل و27 أجورة في أعقاب قرار بتسئل سموتريتش خفض ضريبة المحروقات البلو، لكن من المتوقع أن يرتفع سعر لتر البنزين في إسرائيل إلى 8 شواقل و77 أجورة في نهاية هذا الشهر، أي بعد الانتخابات، حسب صحيفة دي ماركر العبرية التي نشرت النبأ. أما لدينا في فلسطين فإن سعر لتر البنزين 95 ب8 شواقل و17 أجورة، بنزين 98 ب9 شواقل و73 أجورة، أما السولار ف8 شواقل و99 أجورة، ولتر الكاز ب8 شواقل أيضا و99 أجورة. صحيفة معاريف العبرية تكشف عن أن إسرائيل باتت مصنفة على أنها إحدى الدول الأكثر غلاء في العالم في كل المجالات تقريبا، وتحتل المكان السابع عالميا بأسعار النفط، هذا حتى قبل ارتفاع أسعار البنزين اليوم. الجمهور في إسرائيل لم يبدأ بعد في دفع التكاليف الاقتصادية الحقيقية للحرب إلا بعد الانتخابات، حيث ستكون الحكومة الإسرائيلية القادمة مطالبة بإقرار سياسات جديدة حسب صحيفة إسرائيل هيوم العبرية. اليونيسف توثق استشهاد 261 طفلا وإصابة 1056 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان. تواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة بين أمريكا وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات وتصاعد لهجة التهديدات.
أكسيوس

0: أفاد بأن المحادثات التي جرت بين واشنطن وطهران لم تحقق سوى تقدم محدود في ظل استمرار الخلافات بشأن مطالب إيران التي ترى واشنطن أنها غير مقبولة. مسؤول مطلع على المحادثات قال إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تسلم من قطر رد أمريكا على مقترح 7 أيام أمس. وكالة رويترز أفادت بأن الخلاف الرئيسي يتعلق بتسلسل خطوات الخطة الهادفة لبناء الثقة والعودة إلى نسخة معززة من مذكرة تفاهم وقعتها الولايات المتحدة وإيران في حزيران الماضي. عند هذا الحد نصل إلى الختام. شكرا جزيلا لكل من كان معنا وتابعنا من المستمعين والمتابعين. أملي أن نلتقي بكم في الأسبوع القادم، مطلع الأسبوع القادم يوم الأحد، وأنتم بكل خير وبكل صحة. أما البنك الإسلامي الفلسطيني فيرجوكم أن تبقوا متنبهين، فالصفحات الوهمية خطر كبير وأداة للاحتيال. احذروا من تلك الصفحات والحسابات التي تنتحل اسم البنك أو شعاره للحصول على بيانات العملاء المصرفية والشخصية. الساعة القادمة في راية أف أم وراية دوت بي أس تحمل المزيد. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: عندما تشتري سلعة أو تحصل على خدمة فأنت لا تدفع ثمنها فقط، بل لك حقوق يجب أن تحترم. من حقك أن تعرف ما تشتري وأن تحصل على سلعة آمنة وسعر واضح ومعلومات دقيقة. وإذا تعرضت للغش أو التضليل فمن حقك أن تعرف كيف تحمي نفسك وتطالب بحقك. حماية المستهلك ليست رفاهية بل حق أساسي وحماية لك ولأسرتك. اعرف حقك واحمي نفسك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحمل بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.
6: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
7: تتسابق الحكومات والشركات على ضخ تريليونات الدولارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، إلا أن انتقال هذه الاستثمارات من الخطط إلى التنفيذ يكشف عن قيد أقل حضورا في النقاش حول اقتصاد المستقبل يتمثل في توافر العمالة الماهرة والقادر على بناء هذه البنية التحتية وتشغيلها وصيانتها. وتبدو المفارقة في أن طفرة تقودها أكثر التقنيات تطوراً تعيد في ذات الوقت رفع قيمة المهارات العملية واليدوية، فمراكز البيانات تحتاج إلى الكهربائيين وفنيي الجهد العالي ومتخصصي التبريد ومشغلي معدات، بينما تعتمد مصانع الرقائق والبطاريات وشبكات الكهرباء ومشروعات الطاقة المتجددة على طيف واسع من عمال التركيب والصيانة والتشغيل. ارتفع حجم المبادلات التجارية بين تونس والجزائر بنسبة 166% في السنوات الخمس الأخيرة ليصل إلى نحو 3 مليارات دولار، وفق بيانات جديدة بالتزامن مع تحركات لتعزيز الشراكات بين شركات البلدين.
8: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك
3: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم. الساعة الآن 8 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية أف أم.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. مؤسسة الضمير الحقوقية تقدم بلاغا رسميا للأمم المتحدة يوثق التعذيب المنهجي والمعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها أسرى قطاع غزة من قسم راكفيت في سجن الرملة الواقع تحت الأرض. آخر صور الأقمار الصناعية تظهر أن نحو 82% من مباني قطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي، فيما تعتبر مدينة خان يونس المنطقة الأكثر تدميرا. إذاعة جيش الاحتلال تقول إن مقاولين مصريين دخلوا الثلاثاء إلى رفح وأجروا أعمال قياسات هندسية استعدادا لأعمال بنية تحتية لما تسمى برفح الخضراء الممولة من الإمارات. تقارير إعلامية تكشف عن قيام الصندوق المركزي الإسرائيلي ومقره في نيويورك بدعم إقامة المستوطنات وتثبيت وجودها بملايين الدولارات سنويا. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تقول إن السعودية رفضت أمس هبوط طائرة إنقاذ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في تبوك لإجلاء الركاب الإسرائيليين على متن طائرة فلاي دبي، والرياض تؤكد أنها لن تطبع بالقوة. منتخب إيرلندا يؤكد أنه سيخوض مباراته الثانية أمام إسرائيل في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد المقبل، وأن لاعبيه سيضعون مجددا شارات سوداء وسيحنون رؤوسهم أثناء عزف ما يسمى بالنشيد الإسرائيلي. مركز عدالة الحقوقي يقدم أمس استئنافين ضد قراري شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات الإسرائيلية القادمة. صانع المحتوى الهندي هارماند كابور المقيم في لندن يحرض في مقطع فيديو بنيامين نتنياهو وجيشه علانية على تدمير أحد المباني التي ما زالت قائمة في قطاع غزة. ارتفاع سعر لتر البنزين في فلسطين اليوم إلى 8.17 أجورة، ولتري السولار والكاز إلى 8.99 أجورة. صحيفة معاريف العبرية تقول إن إسرائيل أصبحت مصنفة على أنها إحدى الدول الأكثر غلاء في العالم في كل المجالات، وتحتل المكان السابع عالميا في أسعار النفط. منظمة اليونيسف توثق استشهاد 261 طفلا وإصابة أكثر من 1056 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي تصاعد في آذار الفائت. تواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات وتصاعد اللهجة بين الجانبين حتى الآن. أخيرا، التحذير من اتجاه أوروبا إلى شتاء صعب للغاية بسبب مواجهتها خطر نفاذ النفط والغاز وارتفاع كلفة الحصول عليهما. انتهى الموجز. قرأته نجوى الحمدان. الأخبار تأتيكم أولا بأول عبر أثيرنا ورايا .bs ومنصاتنا الرقمية، فتابعونا.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد.
11: أريد. طور عالمك.

0: صباح الخير. واليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم مع الناس دائما برعاية جوال. يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبداية وبمعيتكم نصب على الزملاء وسلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. وصباح الخير زميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا، على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صباحكم بالخير في بيوتكم وفي سياراتكم وفي أشغالكم وين ما كنتوا، ربنا يعطيكم ليرضيكم. الله ورضا الوالدين. الأول من أكتوبر، أكتوبر الوردي، شهر التوعية من سرطان الثدي. وهي رسالة من رايا ومن برنامج مع الناس لمجتمعاتنا، وخصوصا حول الفحص الطبي الوقائي طوق النجاة. الحمد لله أن هذا النوع من السرطان أصبح تحت السيطرة العلاجية، والحديث عن أكثر من 90% من المصابات يتم علاجهم وشفائهن بالكامل، وخصوصا لما يكون الكشف عن السرطان الثدي مبكرا. عشان هيك هاي دعوة لكل الناس، اتفقدوا الناس اللي حواليكم، الستات اللي حواليكم، بضرورة عمل الفحص المبكر. وهاي فرصة في هذا الشهر ينعمل هاي الفحوصات، والتوجه لمراكز الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة وحجز مواعيد الفحص وهو مجاني. وضروري كلنا نشارك في موضوع التوعية والدعوة لكل من يحيط بنا وحثهن على الفحص. احنا ان شاء الله خلال هذا الشهر رح نوافيكم بوين في حملات وين في فحوصات، رح نعطيكم هاي المعلومات اولا باول، وربنا يشفي الجميع. والسرطان ممكن الشفاء منه، ولكن ارتفاع الاسعار شكله صعب الشفاء منه.
1: عاد حاز تحوط.
2: ما بقدر احوط، طالع لي بافاي دملي
1: دملي.
2: ايه دملي. ايه واحد فير مثل حكايتي شو بتريد يطلع بافا بترول؟
0: والبترول المحروقات صدمه. ولو يا جماعه سعر لتر البنزين 95 وصل 8.17 شيكل، ولو بنزين 98 صحته عالية 9.73 شيكل. السولر اللي مش معقول، السولر 8.99 شيكل. بديش احكي عن الغاز، هلا مش كتير محتاجينه، بس السولر تحديدا اللي مرتبط في عملية الصناعة ونقل البضائع ونقل الركاب، كل الأمور هاي تعتمد على السولر. يعني إذا ارتفع كل شيء متوقع يرتفع. بس يعني أنا لفت انتباهي امبارح وفي حديثي أنا وسلام صباحا عن موضوع شفنا كأنه في بيان من النقابة بتقول فيه أنه صار في اتفاق ضمني حول الكرسي الثامن في سيارة العمومي. جميل. أول سؤال، التأمين كيف بدي يتحمل الكرسي الثامن؟ ثانيا، هل هذا الموضوع كمان يسري على الشرطة الإسرائيلية على الشوارع الخارجية؟ ما بيخالفوا عليه؟ وثالثا، يفترض في رسم هندسي لتوزيع الكراسي في السيارة، بدنا نرجع نعمل مخطط هندسي جديد للسيارة عشان نضيف الكرسي الثامن؟ وشو بشأن التاكسيات الأربع ركاب؟ وين نحط الكرسي الخامس؟ سقف السيارة مثلا؟ ولا على البرندة زي ما كانوا زمان في الفوردات حطونا كراسي بلاستيك وراء؟ بعيدا عن نقل الركاب، عن نقل البضائع، واحنا بنحكي اصلا هي النقل غالي، وبتحمل النقل البضاعة، وبتحمل سعر البضاعة المواطن، فعمليا هي في حضن المواطن. السؤال اللي كل الناس بتسأل عنه اليوم، طب ليش ما في دعم حكومي لموضوع السولر تحديدا؟ انسوكم من البنزين، لازم نسأل هذا السؤال بصوت عالي، وكل حدا بمسؤوليته يجاوب على هذا السؤال، واحنا راح نتابع هذا الموضوع، وبدنا نشوف ليه ما يكون هناك دعم حكومي للسولار تحديدا، وخاصة أن السولار هو مرتبط بالحركة التجارية وحركة المواطنين، وبدنا أجوبة على كل ما يتعلق بموضوع الكرسي الثامن. واحنا معكم حتى التاسعة. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2-2 أو 3.

تحياتنا لكل متابعينا وين ما كنتوا. ابو حسين الناطور يسعد صباحك يا ابو حسين، تحياتنا لك. وسامر عنتري يسعد صباحك. محمد ابو يامن صباح الخير لك، وسلام خاص من كيلو يسعد صباحك انت وكيلو يسعد صباحكم. انس رداد صباح الخير. ومجد بقول على السقف او على البوز، بيحكي وين نحط الكرسي الثامن.

0: من رسائلكم على الواتساب. يسعد صباحكم جميعا. أنس حمدات يسعد صباحك وتحياتنا إليك يا أنس. وأيضا ناصر شلبي يسعد صباحك بقول استضفونا حدا من النقابة يا أستاذ أحمد إذا حلوا جزئيا مشكلة 7 ركاب. إحنا على جماعة 4 ركاب شو بدنا نعمل؟ سؤال مهم. صباح الورد يا أم رواد. حتى وسؤال معقول حفر عطارة يمكن شفاؤها؟ والله امبارح كنا نحكي في هذا الموضوع وتحديدا على موضوع حفر عطارة والدعوة لعدم انتظار مشروع. عشان نكون بالصورة جماعة الخير, أي مشروع له علاقة في البنية التحتية وبيكون مصرياته جاية من وزارة المالية ما حدا بيقدم على المشروع, ما عارفين ليش. حسام البكري يسعد صباحك. يسعد صباحك يا أحمد الجيطان. الله يصبحك بالخير يا رب.
1: تلفن عياش لما توقع لون طرينه, تلفن عياش
0: عياش مش أنا
1: فن يعني الله يعينه. تلفن عياش تلفن تلفن عياش تلفن.
0: أبو خالد خراز يسعد صباحك بقول أنا بدي أصف السيارة بديش أشتغل ما بتوفي معنا. طبعا أبو خالد خراز بسوق تاكسي عمومي أصفر يعني 4 ركاب.

0: وما بيحلو في
1: عبود. يسعد صباحك عبود. بكل مبدئيا صباح الخير استاذ احمد، مع انه مش شايفين الخير بحياتنا والله. لو انا بنفسي مصاري ما برفعوا هيك الاسعار يعني. انا معلش بدنا نضلكم. صباح الخير عبود. صباح الخير. اللهم اشفي كل مريض يا رب. يسعد صباحك. تسلم تسلم والله، واحنا بنحبك لله. الله يسعدك، بس ابعث لنا اسمك الله يرضى عليك، لانه انا طالع عندي الرقم بدون اسم.

0: أمجد يسعد صباحك. وأمجد بقول لازم نحكي في موضوع المحروقات, وأكيد لازم نحكي في موضوع المحروقات ونحكي مطولا ونحكي بالتفصيل, لأنه أي إعلان موضوع ثمن كراسي إضافة كرسي آخر, يعني هذا بده كثير إجابات تقنيا وعمليا. وإذا إحنا قررنا نضيف كرسي ثامن, هل شوفير محمي على الطرق الخارجية من مخالفة الشرطة الإسرائيلية على سبيل المثال؟ صباح الخير يا أمير. أمير زيدان صباح الفل, بقول صباح الخير للبلاد التي كانت وما زالت وستبقى أجمل من ألف بلاد. الله يسعد لي هالنفس حبيب. يسعد صباحك يا حبيب. وعصام صباح الخير عصام, بكل ارتفاع وفي الشنزول, احنا بس بننزل الى القبر. الله يعطيك الصحة طول العمر يا رب. واضح ومفهوم. ومعنا اتصال هاتفي. هلو صباح الخير. هلو صباح الخير.
1: صباح النور.
0: الله يسعد صباحك.
1: وصباحك يا رب.
0: يا حي الله. مين معنا؟
1: انا عبد المجيد.
0: الخط مش واضح.
1: الو.
0: نعم تفضل.
1: عبد المجيد جودي معك استاذ احمد.
0: يا صباح الخير استاذ عبد المجيد, تحياتنا لك, كيف حالك؟
1: الله يسعدك يا رب.
0: شو الاخبار استاذ عبد المجيد؟ احنا تواصلنا معك تحت الهواء وحكينا في موضوع الطفل قاسم, طفل قاسم. يا ريت تحطنا بصوره شو وضعه الصحي لقاسم, وشو اجراءاتكم اليوم, ولوين رايحين في موضوع علاجه؟
1: يعني قاسم قاعد بسابق في الزمن انه يقدر ياخذ العلاج.
0: اولا خلينا نحكي انه قاسم من ايش بيعاني استاذ عبد المجيد؟
1: قاسم معاه مرض ضمور عضلات دوشان دي ام دي, ومرض جيني.
0: نعم.
1: ببلش يقتل في عضلات الجسم من الهجرات, ببلش للقلب.
0: نعم.
1: قاسم عمره 9 سنين صار, الحمد لله بعده قادر انه يمشي
0: الحمد لله.
1: علاجه موجود.
0: وين وين وين موجود؟
1: موجود بأكثر من مكان, موجود في قطر, موجود في الداخل, في الإمارات, موجود في أمريكا, موجود في البرازيل.
0: نعم.
1: هو علاج معتمد من الـ FDA في أمريكا.
0: نعم.
1: وعدى كل مراحل التجارب وكثير ناس أخذته, ومعنا رسائل من 4 جهات يعني إنه العلاج قاسم.
0: نعم.
1: احنا يعني.
0: للتوضيح بس, فكرة هذا العلاج بيشفي قاسم تماما ان شاء الله, ولا هو بس فقط بيحسن من حياته؟
1: هاي نقطة كتير مهمة. لا, هو هذا العلاج بيعمل على توصيل الجين المقطوع في سلسلة الكروموسوم عند قاسم.
0: نعم.
1: وبرجع يبني عضلات جسمه.
0: يعني ان شاء الله بيشفي تماما
1: ان شاء الله. كده اخده.
0: نعم.
1: خلال الفترة القادمة, لأنه اللحظة اللي بطل قاسم يقدر يمشي فيها العلاج بيكون قاتل, يبطل العلاج.
0: نعم. طب جربتوا تاخذوا تحويلة من وزارة الصحة على سبيل المثال في لعلاج قاسم, سواء في الداخل أو في الإمارات أو في السعودية أو في قطر عفوا, يعني من الدول اللي يعني الأقرب علينا خلينا نحكي؟
1: يعني مش تعترف في وزارة الصحة في المرض أول.
0: نعم.
1: لازم هي تعرف المرض أول عشان نقدر نتحرك الكلام.
0: مش من ضمن سلة التحويلات الطبية؟
1: صحيح.
0: نعم.
1: يعني على مستوى أني أنا طالب بديل عن الكورتيزون اللي قاسم بياخده كل يوم, المقتل في جسمه زيادة عن المرض مش قادر.
0: طيب جربتوا تتواصلوا مع حدا آخرين, يعني مع دولة قطر أو دولة الإمارات في هذا الموضوع؟
1: أنا المسنتين إحنا بتواصل. نعم. معهم قطر, تواصلنا مع الجمعيات, تواصلنا مع كثير جهات هناك إنهم يحاولوا يتبنوا حالة قاسم. حتى دكتورة سماح حمد الله يسعدها صباحها يا رب تكون إنها بخير, بشكل شخصي وبشكل رسمي تواصلت مع الجمعيات في قطر وشرحت الحالة وحاولت إنها تحصل تغطية للعلاج. سفيرنا في قطر دكتور فايز أبو الرب حاول قد ما بقدر برضه. موضوع قطر كثير صعب كان. احنا حاليا نتواصل مع الامارات واخذنا موافقة لاستقباله في مستشفى الجليلة, وظل عندنا موضوع التغطية, موضوع كثير صعب.
0: يعني احنا كم تكلفة العلاج؟
1: 3 مليون دولار للإبرة.
0: 3 مليون دولار,
1: وهذا مبلغ مش سهل يعني. مش سهل علينا كعائلة.
0: لا هو مش سهل عليك علينا ولا سهل علينا كبلد يعني، حتى يعني الرقم مش صغير يعني. 3 مليون دولار العلاج هو بكون على مراحل ولا مرحلة واحدة؟
1: هي إبرة واحدة إبرة واحدة بأخذها وبظل في المتابعة شهرين ثلاثة.
0: طيب شو ناويين؟ على إيش ناويين؟ رسالتك للناس
1: اللي يدعو لقاسم وقفه ووصل صوته زي ما أنت تفضلت بتوصل صوته. أنا توجهت لأكثر من جهة على أساس أنه نحاول نعمل حملة لقاسم، على الأقل أنه نجمع جزء من المبلغ، بلكي قدرنا برا نكمل الجزء الثاني من جهة ثانية. ولكن إحنا حاليا نصطدم بضرورة وجود موافقة وزارة الصحة على أنه هذا العلاج مناسب هاي الحالة، مع العلم أنه التقرير الأول أنه هذا العلاج مناسب حالة قاسم وطالع من مستشفى حول له قاسم من خلال وزارة الصحة قبل 3 سنوات ونص، اللي هو مستشفى المقاصد. بمعنى أنه أنت كوزارة الصحة بتودينا على مستشفى يشخص حالي، مستشفى بعطيك أنه هذا العلاج بناسب هاي الحالة، معناته أنت لازم تكون عندك ثقة في هذا المستشفى. هاي واحد. اثنين، أنا عندي موافقة وتقرير طبي من المستشفى يخلف أنه هذا العلاج بناسب حالة قاسم. عندي تقرير من مستشفى صدرة في قطر انه هذا العلاج بناسب حالة قاسم.
0: يعني انت عندك التقارير اللي بتقول انه هذا العلاج مناسب بحالة قاسم من 3 جهات تقريبا،
1: من 4 جهات.
0: 4 جهات
1: كمان مستشفى الجليلة.
0: الجليلة في الامارات.
1: يعني انا عندي 4 تقارير موثقة انه وواضحة، يعني ما فيها مجال للبس بالكلمات، لا انه علاج الفيديز بعالج حالة قاسم جودي اللي عنده قطع في اكسون 45 وبعاني من مرض دي ام دي. فانا اليوم بتمنى من وزارة الصحة انها تعطينا الموافقة على انه نبلش بشيء لقاسم،
0: يعني على الاقل تعتمد التقارير اللي وصلت في حالة قاسم ويعترفوا بالعلاج.
1: صحيح.
0: هذا اولا، هذا من طرف وزارة الصحة. ولا موضوع التغطية؟
1: التغطية يعني إذا هم أعطونا الموافقة إحنا بنقدر نتحرك إنه نعمل حملة، نرأس الجمعيات، نرأس الجهات الداعمة. يعني أنا الأساس عندي اليوم إنه أقدر أخذ موافقة الصحة لاعتماد العلاج هذا لقاسم، لأنه عشان أقدر أشتغل. يعني نعرض علينا كثير تبرعات كثير في مبالغ، وأنا صعب أقدر أخذ أي مبلغ بدون ما يبقى في عندي جهة رسمية بغطي أي حملة لقاسم.
0: نعم، كل احترام، بالعكس يعني انت قانونيا ماشي تمام وملتزم بقواعد العلاج وحتى يعني بروتوكولات وزارة الصحة. فيعني عندي سؤال بس، يعني طب ليش وزارة الصحة مش يعني ما اعتمدت العلاج؟ يعني مش مطلوب منها تغطي، يعني مطلوب منها فقط يعني تقنيا ومهنيا تقول انه هذا العلاج بناء على التقارير الموجودة، صحيح؟
1: والله يا ريت اذا بقدر يجاوبوك على هذا السؤال عشان انا
0: والله يا صديق احنا يعني في كثير اسئله وزاره الصحه مش عارفين لك حدا يعطينا اجابه عليها، يعني حتى موضوع الادويه وموضوع العمليات وبرمجه العمليات ومراكز الصحه الاوليه كله بده اجابات في وزاره الصحه.
1: يعني صراحه انا اذا بلاقي حدا من وزاره الصحه يعطيني جواب بكون ممنون.
0: طب مين الجهه المخوله في وزاره الصحه؟ هل هي الرعايه الصحيه الاوليه، الاورام، ما بعرف يعني.
1: ولا انا
0: ولا انت كمان تعرف.
1: ولا أنا. يعني صراحة أنت جيب لي قسم في أي مستشفى حكومي له علاقة بأمراض الجينات والخاصة بالأطفال، أنا هسه بدي أطلع عليه. أعطيني طبيب في أي مستشفى حكومي داخل وزارة الصحة بيقدر يشخص المرض ويعطيني العلاج، أنا هسه بدي أطلع عليه وين ما كان، من جنين لا يقطع.
0: جربت تتواصل يعني مع أعلى مستويات في وزارة الصحة، مثلا مع مكتب الوزير، مكتب الوكيل، إنه دلوني وين أروح؟
1: أخوي أحمد أنا إلي 4 سنين، أنا مش اليوم وامبارح بس اللي استجد في موضوع قاسم، أنه الدكتورة المشرفة عليه في يخلق تحكي لك أنت معاكم 2 لـ3 شهور أنه قاسم يقدر يأخذ العلاج ويقدر يضل ماشي.
0: وبعد هيك بصير صعب يأخذ العلاج؟
1: مستحيل يأخذ العلاج، لأنه بصير العلاج هذا قاتل له. وقتها إحنا بنحكي عن عمر
0: في سباق مع الوقت، يعني
1: إليك 12 سنة
0: في سباق مع الوقت.
1: وزيد على هذا الموضوع كل عيات أنه قبل 22/9 قاسم ما كان يعرف بمرضه، اليوم قاسم بيعرف بمرضه وتفاصيل مرضه وبيعرف شو
0: يعني. الله يحميه ويشفيه طبعا، هلا هو كبر وصار في مرحلة بده يعرف شو عنده يعني.
1: هو عارف ليش لسه بالديار، هو عارف كل التفاصيل.
0: يعني أول شيء بنتمنى السلامة لقاسم وربنا يشفيه وعافيه. احنا من طرفنا راح نحاول أستاذ عبد المجيد نتواصل مع الإخوة في وزارة الصحة، نعرف على الأقل إنه وين ممكن أنتوا تأخذوا هاي الورقة اللي تعتمد هذا العلاج بناء على التقارير موجودة عندكم، ويعني بعدها بنصير نحكي في موضوع الحملة، صحيح؟
1: أكيد طبعا، ومش بس الحملة، أنا وقتها بقدر أتوجه لأي جمعية أي جهة راعية أقول له أنه أنا معي 4 موافقات لتقديم العلاج ومعي اعتماد وزارة الصحة الفلسطينية.
0: نعم نعم صحيح. طب بدون اعتماد وزارة الصحة ما بتقدر توجه للجمعيات، صحيح؟
1: أكيد راح أتوجه لهم بس بشكل شخصي، وبناء على يعني تخيل أنت مثلا بدك تقدم ورقة بالمستشفى المقاصد لمستشفى الجريمة، طب دي سألك الطفل مع هوية قص،
0: نعم،
1: وكيف عليها في الإمارات بيقول لك الطفل قطري، طب إذا أنا فلسطيني وابني مع فلسطينية مش ماخذ ورقة من الجهة الرسمية عند الفلسطين كيف أتحرك؟
0: كان الله بالعون. احنا ان شاء الله راح نحاول من طرفنا نتواصل مع وزارة الصحة نشوف وين ممكن يعطونا بس وين الدائرة المختصة في هذا الموضوع
1: بالضبط، يعطيني وين أروح.
0: نعم نعم، وهذا يعني أبسط ما يكون.
1: يعني طالب، أنا عارف الإمكانيات وعارف الوضع الحالي، ومش طالب منهم لأنه صعب عليهم أنهم يجي يغطوا حالي مثل هيك. أنا كل اللي طالبه منهم أعطوني يا جماعة الخير موافقة أنه أنا أقدر أتحرك عشان أنقذ حياة ابني.
0: إن شاء الله خير، وإن شاء الله ربنا يشفيه وعافيه لقاسم
1: يا رب،
0: وإن شاء الله بتشوفوه هو مشافى معافى، وإن شاء الله إحنا من طرفنا راح نضلنا متواصلين معك إن شاء الله تحت الهواء
1: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله بنقدر نوصل لحدا في مع الإخوة في وزارة الصحة. تحياتنا لك وشكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا، وإحنا إن شاء الله وأي حدا بسمعنا يا جماعة الخير بقدر يفيدنا في معلومة في هذا الموضوع ياريت تتواصلوا معنا على برنامج مع الناس، وبتقدر تبعتونا على واتساب الراية وقولوا لنا إذا أي حدا بيقدر يساعد في هذا الموضوع ياريت. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك،
0: يسعد صباحك. وبعد الفاصل موضوع الاستيطان وتحديدا في محافظتي رام الله والبيرة، ابقوا معنا.
2: برعاية جوال

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: شركة زيتنا لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتنا لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 0925-866-00.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: رعاية جوال.

العودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين ومتابعينا دائما مع الناس وبرعاية جوال. أبو جواد درويش يسعد صباحك. وصلت الصورة من في على ما يبدو يعني إزعاج في المنطقة اللي أنتم ساكنين فيها بسبب وجود مكسرة سيارات بين منازل نتيجة أصوات عالية بالليل ومسبات وإلى آخره. يا ريت تبعت لنا بس التفاصيل وين أبو جواد لو سمحت. وابو طارق الطريف يسعد صباحك وبكل اللي بده يصف السياره ويشتغل وما يشتغل يا ريت خبرنا شو بصير معه من معارك مع زوجته. والله ابو طارق معك. وابو طارق كمان بيحكي عن شارع المصايف خلف فندق البست ايسترن، الى متى سيظل تظبيط هذا الشارع خراب على السيارات؟ وشكرا لكم، رح نشوف ان شاء الله بلديه البيره في هذا الموضوع. ولا يهمك ابو طارق. عزام يسعد صباحك عزام. شو الغير الاحوال كنا حبايب وعز الحبايب وعخر يوم الصبر ويوسف بن السويد تحياتنا إلك وللبلاد الباردة، كان الله في العون. كنا حبايب وعز الحبايب غيم زعل. يعني احنا وصلنا خبر بوجود اصبحنا على مكعبات جديده والظاهر تحضير لبوابه بنزول بين حي الطيره وعين كينيا. احنا بنحاول نتاكد من هذا الموضوع ان شاء الله. مشكور ناصر، احنا في انتظارك تبعت لنا صوره.

زهران أبو صفية، صحت صباحك. والله فكرة، يعني زهران بقول يعطيكم ألف عافية، تقدر النقابة تنزل من أجار الرقم إذا معنيين يساعدوا. يعني هاي في ممكن طرق ثانية لمساعدة الناس، وتحديدا سيارات النقل العمومي شوي نزلوا من أجرة استئجار الرقم الخط. يعني

يسعد صباحك يا محمد. محمد بعت لنا صورة، هاي الصورة واضح انها في نهاية شارع الطيرة، من تحت في مكعبين على اطراف الشارع، وواضح انه مكعبات لتركيب بوابة. يا سلام. نعم، شكرا ناصر، يسعد صباحك. وناصر كمان بعت لنا صورة للمكان، هي بعد إسكان أبو عبسة في نزول الطيرة، وعلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى عين كينيا وحي الريحان في مكعبين جداد.

0: والله ما هي خبر هي. واستكمالا نفس الموضوع، قلق في الشارع الفلسطيني من سطوة الاستيطان في محافظتي رام الله والبيرح. الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الخط الهاتفي سيد صلاح الخواجة، مستشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وخبير في شؤون الاستيطان. صباح الخير أستاذ صلاح.
1: يسعد صباحك وصباح الإخوة والأخوات المسلمين.
0: يسعد صباحك، طمنا عنك أول شيء. يسعد صباحك،
1: انت بخير، احنا بألف خير
0: الحمد لله، وان شاء الله البلد بتكون بخير. يعني استاذ صلاح، بدنا نروح على الخاص بعدين بنجي على العام. ما يحدث في محافظة رام الله والبيرة، ويعني قبل شوي المواطنين بعثوا لنا صورة جديدة من منطقة الطيرة وتحديدا بعد اسكان ابو عبسة، وجود مكعبين اسمنتيات على طرفي الشارع، وواضح انه في تركيب بوابة، اضافة ل يعني وجود المستوطنين على شارع الالتفافي او ما يسمى بشارع التفافي بين شارع الجلزون اتجاها الى مفترق سردة واستكمالا حتى شارع الصين، وحطوا يافطات اكثر من مره وتم ازالتهم. طبعا كل الاحترام للناس اللي ازالوهم وزال الاعلام الموجوده هناك، وكان في تواجدهم على عدد من دوار العوده على سبيل المثال في شارع الصين. شو العمال وبصير؟
1: ده صباحك مره ثانيه احمد. احنا حتى يكون الصوره اوضح، ما يجري في منطقه رام الله هو كارثي وجرائم متنوعه ومختلفه في معظم قرى وبلدات رام الله، سواء كان في موضوع سرقه المحاصيل او عمليات التجريف باخطارات عسكريه لاقتلاع الاشجار الزيتون في مناطق تدعي بانها مناطق امنيه وعسكريه. ومع كل اسف حتى المستوطنين الآن ينقلبوا على ذاتهم، على قوانينهم، على تشريعاتهم، حينما يعطوا 7 أيام للإخطار وبعد ساعات من عملية الإعلان للمسؤول الأمني أو العسكري في المنطقة يتم البدء بالتجريف، ولن يعطى حتى هذا الحق الذي نحن ندرك تمام بأن القضاء لصالح المستوطنين. القضية الأخرى، الاستهداف لمحافظة رام الله لم يبدأ من اليوم، الاستهداف كبير، أكثر من 50% من البؤر الرعوية في منطقة رام الله، أكثر من 43% من الشهداء

0: الآن أعمال تجريف في قبل قليل من قطاع المستوطنين في منطقة وادي الزيتون والمقبرة في قرية مصفحة.
1: هذا صحيح، وعملية التجريف بدأت من ساعات مبكرة، وبالأمس على سبيل المثال انتزعنا قرار في قرية غرب نعلين في منطقة كان ستقام مستعمرة اسمها زبدة، وبدأوا عملية التجريف بدون أي إنذار، لم يعطى أي إنذار لأي صاحب من الأرض. حينما انتزع القرار من المحكمة لوقف إجراءات الاحتلال تم الانتقال إلى منطقة أخرى اسمها الصوانة، وبالتالي هم لن يعتبروا أن الوقت يعني إذا كان الوقت لا يسعفهم بأسباب أي إجراء قانوني ينتقلوا لمناطق أخرى. ما يجري في منطقة رام الله، هذا الشارع الذي أقيم منذ عام 94 من مجلس الإقليمي لبنيامين كان يهدف إلى ربط المستعمرات، مستعمرة دولب بمستعمرة بيت إيل. بعد الانتفاضة الثانية لأسباب عسكرية وأمنية الجيش أخذ قرار بعدم استخدام هذا الشارع لاعتبارات أمنية وعسكرية، ونحن في مدينة رام الله بدأ يصبح هذا الغلاف البيئي والاجتماعي والتوسع الجغرافي على هذه المنطقة، وبناء أحياء كبيرة قد تكون أشبه ببلدات مثل الريحان والحي الدبلوماسي وحي الشرطة ومستشفى الاستشاري والجامعة الأمريكية وتمدد حي الطيرة إلى منطقة قريبة من قرية عين عريق. ولكن جمعيات الاستيطان الذي يقودها سموتريش وصرح بالأمس من المنطقة التي تعتبر من أهم الينابيع في منطقة دير النظام والنبي صالح، قال وطالب المستوطنين أن ينتشروا في الضفة، هذه يهود والسامرة انتشروا فيها، هذه أرضكم وهذه أرض أجدادكم. إلى هذه الوقاحة والسذاجة السياسية الذي لا يرى العالم ولا يرى المنظمات الدولية ولا يرى أي شيء، وهو يرى فقط ذاته بأنه هو الوحيد الذي يمكن أن يتحكم في كل مكان، بدأت جمعيات الاستيطان بالضغط على الجيش لإعادة فتح هذا الشارع المتبقي لربط مستعمرة دولب ببيت إيل، لأن من تجمع مستعمرة دولب وتلموند والمستعمرة الجديدة الذي أقيمت على جبل الرسان في راس كركر بدأ هناك تجمع استيطاني كبير على أراضي راس كركر والجانية ودير عمار وخربثة بني حارث، وتمتد حتى كرة غرب رام الله مستعمرة نعلة ونيلي. واليوم هذا الشارع أنجز، لأن الشارع هو في المخطط كان يمتد إلى مطار بن غوريون، وبدأوا من الجزء الغربي، ولكن الجزء المتبقي لربط الكتلة الاستيطانية الذي أخذ قرار في حكومة الاحتلال باعتبار مستوطنة دولب مدينة استيطانية، بمعنى كتلة استيطانية لتجمع من المستعمرات والمستوطنات في المنطقة، وأخذ قرار آخر بأن بيت إيل ستتحول إلى كتلة استيطانية كبيرة، بمعنى وصفوها بمدينة استيطانية، وبدأوا ربط بؤر استيطانية من جبل العصور في دير جرير والبؤرة في منطقة سلوات ويبرود، وبدأوا بشق طرق لربطها بمستعمرة عفرة وبيت إيل، وبالتالي أصبحت كتلتين استيطانيتين يخطط لهما لأن تكون مدن كما هي أرائيل ومعالي أدوميم وغيرها المقامة في أراضي الضفة الفلسطينية، ويريد الربط ما بين مستعمرة دولب ومستعمرة بيت إيل. هذا سيعني أن سيكون هناك الجيش هذا قدره وقال إذا أردنا أن نفتح 11 كيلو فاصل 400 متر ليربط بين المستعمرتين نحتاج إلى 3 نقاط عسكرية على مطار 24 ساعة، وبالتالي من أخذ القرار في وقف استخدام هذا الشارع هو الجيش والأمن. ومن يريد أن يعتبر بوجهة نظر أخرى سموتريش بأن أينما وجد الاستيطان سيوجد الأمن للمستوطنين، لهذا بدأ في عملية زيادة استيطان في منطقة جنين ونابلس ومنطقة رام الله، بأنه واهم بأن يعتقد أن هذه الطريقة التي يمكن أن توفر الأمن للمستوطنين في اللحظة الذي الجيش يختلف كليا. ولكن اليوم وزير الجيش هو جزء من السياسة الذي يخطط لها في مناطق الضفة بتحويلها إلى كانتونات ومعازل، ولأول مرة في حكومة الاحتلال وزير المالية سموتريش، مرجعية الإدارة المدنية بكل ألوانها سموتريش، الوزير الثاني في جيش الاحتلال سموتريش، وبالتالي القرار لدى سموتريش. وواهم من يعتقد بأن أي خطوة ممكن أن يتبناها المستوطنين قد يكون هناك وجهات نظر أخرى، رغم أنه دولة عميقة ودولة تخطيط استراتيجي وغيرها، ولكن عند موضوع الاستيطان نتنياهو وسموتريش وبن غفير

0: يلتقيان ويتقاطع في دعم الاستيطان. وبالتالي نحن أمام موجة إرهاب جديدة واسعة ستكون أكثر عنفا في هذا الشهر، وخصوصا شهر أكتوبر مع الحملة الانتخابية الذي سيربط في برنامجه الانتخابي سموتريش، وهذا ما جعله خلال الفترة الأخيرة أن يجتاز نسبة الحسم، أنه كل المشاريع التي طرحها كان يطرحها لثلاث سنوات وأربع سنوات، بمعنى انتخبوني لأمرر هذا المشروع أو تلك. وبالتالي سموتريش اليوم أصواته الانتخابية في الداخل الإسرائيلي بدأت تتحسن في اللحظة التي كان لن يتجاوز نسبة الحسم ويحتاج إلى تحالفات أخرى سواء مع بن غفير أو مع
1: يعني تحسن وضعه يعني على ظهر الفلسطينيين، يعني على ظهر
0: على دم الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية.
1: يعني لو أجينا على أرض الواقع، ونحن اليوم نحكي هو فرض سياسة أمر واقع، الاحتلال يحاول فرض سياسة أمر واقع، إحنا شو بدنا نعمل؟
0: إحنا بدنا كثير، واهم من اللي بعتقد ان احنا يعني اتحصرنا ومحدود في العمل. اولا اول قرار لازم نؤمن فيه جميعا، احنا مش في مرحلة حل، احنا في مرحلة صراع وكفاح. فما واهم من يعتقد اننا في مرحلة حل. القضية الاخرى، اذا كانت اسرائيل وكل الحكومات السابقة واليوم سموتريش لا يعترف لا في منطقة الف ولا في باء ولا في جيم ولا في اي كيانية للشعب الفلسطيني، على القيادة السياسية ان تأخذ قرار واضح باعتبار ان كل الاراضي المحتلة كما كانت كما اخذ قرار في المحكمة العدل الدولية بان كل الاراضي المحتلة ما بعد عام 67 هي الولاية السياسية لفلسطين، يجب ان تعلن الدولة على كامل الاراضي والمعركة والمواجهة في منطقة جيم. وهذا يتطلب خطوة سياسية باعتبار أن منطقة جيم منطقة عصيان مدني، نرفض كل قرارات وإجراءات الاحتلال، ولكن ليس لنقول للناس اذهب أنت وربك فقاتلا، يجب أن نجند كل الإمكانيات سواء هيئة مقاومة الجدار، مؤسسات رسمية، مجتمع مدني، منظمات دولية، قوى وأحزاب، لنعزز صمود الناس ونوفر لهم الأمان. على سبيل المثال منطقة شمال غرب القدس محاطة بالاستيطان، ما بين الاستيطان والقرى والبلدات 14 قرية بالجدار، أكبر نفق 400 متر. هذه المنطقة الذي عزلت أراضيهم وعن بيوتهم وعن مساكنهم، اليوم هناك يتفنن الاحتلال في عقاب إضافي، طرح فكرة منطقة إغلاق كامل لمنطقة نبي صمويل وبيت إكساء وحي الخلائلة، وتحولت إلى جيتو إلى سجون وليس لها أي اهتمام. واهم من يعتقد بأن عملية الضم قد يمكن أن تحسن في الظروف الفلسطينية، هذه ستحول الناس إلى عبيد. مشروع أيالون في عام 67 كان أول مشروع أعلن لضرب أي كيانية فلسطينية وأي حلم للشعب الفلسطيني في الدولة، وصمت العالم والدول العربية صمتت. اليوم مشروع أيالون الذي كان يريد أن يعزل غزة عن الضفة ويضم القدس وهي أكبر عملية ضم، ويعزل أغوار التي تشكل 29% من أراضي الضفة الفلسطينية، اليوم هناك دائرة في الجيش تريد أن تحول كل المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية إلى 176 كانتون ومعزل. وبالتالي الجدار، الاستيطان، الطرق الرابطة بالمستوطنات، البوابات العسكرية، كلها جميعها منظومة أمنية لحبس الفلسطيني وقتل حلم الشعب الفلسطيني في الدولة.
1: نعم، على أرض الواقع يعني بدقيقة أستاذ صلاح، يعني كهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، هل في إجراءات على أرض الواقع؟
0: بالتأكيد هناك سلسلة من الإجراءات. الإجراء الأول القانوني الذي نتبنى قضايا الناس مع شركائنا في مؤسسات المجتمع المدني ونبذل كل جهد ما يمكن. القضية الأولى بدأنا بتفعيل لجان الحماية في عدد من المواقع ونعزز ذلك من خلال المؤسسات الشريكة، مؤسسات المجتمع المدني، ونحن نعتز بنموذج المغير وابو فلاح وكسرى وكريوت وكفر مالك وسنجل ومصفى. هذا الصمود الرائع، هذه نماذج، وكريوت وجلوت ومنطقة كسرى، هذه النماذج يجب أن تتحول إلى استراتيجية وطنية. وأولا على المسؤولين السياسيين بدل أن يقولوا في الإعلام ينبغي على الشعب الفلسطيني، عليهم أن يتقدموا النضال والكفاح وأن يكونوا نموذج في الكفاح كما هي كسرى. وبالتالي على كل مسؤول سياسي أن يكون في مقدمة المواجهة والنضال والكفاح لاستنهاض الحالة الشعبية واستعادة الثقة بقوانا وأحزابنا ومؤسساتنا كما كنا في الانتفاضة الأولى.
1: نعم، يعني على أمل أن فعلا نرى على أرض الواقع تحركات وإحنا يعني في صراع لفرض أمر واقع جديد، وليس أمامنا خيار إلا الصمود والبقاء على هذه الأرض. بدي أشكرك جزيل الشكر الأستاذ صلاح الخواجة، مستشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وخبير في الشؤون الاستيطان، يعطيك ألف عافية.
0: شكرا.
1: يعني فيما يتعلق في واقع الاستيطان والتعديات المستوطنين، قرية اليوم مصفاة تتعرض لهجمة استيطانية كبيرة جدا، معظم أراضي البلد راحت، هذا واحد من الأشياء. ويعني تحديدا لماذا موضوع يعني قضية هذا الشارع الرابط، شارع الالتفافي بين من شارع الجلزون إلى شارع الصين في منطقة مدينتي رام الله والبيرة، لأنه هذا الشارع يقسم مدينتي رام الله والبيرة، يقسم أحيائها، المدارس خلف هذا الشارع، الجامعات، المستشفيات، أصلا يعني أحياء مثل حي الطيرة وحي السلامية في مدينة البيرة يقسمها تماما. لسه قبل أسبوع تم افتتاح مدرسة جديدة في حي السلامية، يعني لا تبعد سوى 200 متر عن هذا الشارع. يعني صراحة بدها وقفة جدية في هذا الموضوع، و يجب أن نرى على أرض الواقع تحركات، يعني لا يكتفي بالتصريحات.

وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل اللقاء بكم الأسبوع القادم في حلقات جديدة وقضايا جديدة، والله يكون بالعون على اللي جاي. كل التحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، وزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، أضل بألف خير، سلام عليكم.

0: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1805-66-66-6 أو 1805-66-66-6.
2: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز. من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك، هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: أسعد الله صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. مؤسسة الضمير الحقوقية تقدم بلاغا رسميا للأمم المتحدة يوثق التعذيب المنهجي والمعاملة اللا إنسانية التي يتعرض لها أسرى قطاع غزة من قسم راكفيت في سجن الرملة الواقع تحت الأرض. آخر صور الأقمار الصناعية تظهر أن نحو 82% من مباني قطاع غزة تعرضت للدمار الكلي أو الجزئي، فيما تعتبر مدينة خان يونس المنطقة الأكثر تدميرا. إذاعة جيش الاحتلال تقول إن مقاولين مصريين دخلوا الثلاثاء إلى رفح وأجروا أعمال قياسات هندسية استعدادا لأعمال بنية تحتية لما تسمى برفح الخضراء الممولة من الإمارات. تقارير إعلامية تكشف عن قيام الصندوق المركزي الإسرائيلي ومقره في نيويورك بدعم إقامة المستوطنات وتثبيت وجودها بملايين الدولارات سنويا. صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية تقول إن السعودية رفضت أمس هبوط طائرة إنقاذ تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في تبوك لإجلاء الركاب الإسرائيليين على متن طائرة فلاي دبي، والرياض تؤكد أنها لن تطبع بالقوة. منتخب إيرلندا يؤكد أنه سيخوض مباراته الثانية أمام إسرائيل في دور الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد المقبل، وأن لاعبيه سيضعون مجددا شارات سوداء وسيحنون رؤوسهم أثناء عزف ما يسمى بالنشيد الإسرائيلي. مركز عدالة الحقوقي يقدم أمس استئنافين ضد قراري شطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة من الانتخابات الإسرائيلية القادمة. صانع المحتوى الهندي هارماند كابور المقيم في لندن يحرض في مقطع فيديو بنيامين نتنياهو وجيشه علانية على تدمير أحد المباني التي ما زالت قائمة في قطاع غزة. ارتفاع سعر لتر البنزين في فلسطين اليوم إلى 8.17 أجورة، ولتري السولار والكاز إلى 8.99 أجورة. صحيفة معاريف العبرية تقول إن إسرائيل أصبحت مصنفة على أنها إحدى الدول الأكثر غلاء في العالم في كل المجالات، وتحتل المكان السابع عالميا في أسعار النفط. منظمة اليونيسف توثق استشهاد 261 طفلا وإصابة أكثر من 1056 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي تصاعد في آذار الفائت. تواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز وسط تعثر المفاوضات وتصاعد اللهجة بين الجانبين حتى الآن. أخيرا، التحذير من اتجاه أوروبا إلى شتاء صعب للغاية بسبب مواجهتها خطر نفاذ النفط والغاز وارتفاع كلفة الحصول عليهما. انتهى الموجز، قرأته نجوى الحمدان. الأخبار تأتيكم أولا بأول عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية، فتابعونا.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد،
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتساءل كلانا سيناراتني في كتابه تقرير المصير الداخلي في القانون الدولي التاريخ والنظرية والممارسة والصادر عام 21/20 ميلادي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من داخل الدولة بدلا من الانفصال عنها، ليركز على هذا الجانب الذي ظل أقل بحثا من تقرير المصير المرتبط بالاستقلال وانهاء الاستعمار، رغم صلته بالحكم الديمقراطي والمشاركة السياسية وحقوق الأقليات والحكم الذاتي. ويعيد الكتاب بناء تاريخ تقرير المصير الداخلي ليناقش تطوره في الأدبيات القانونية والسياسية مع مقاربات من العالم الغربي والعالم الثالث معا، ليقدم تحليلا نقديا لمضمون الحق وحدوده قبل الانتقال إلى حالات تطبيقية أبرزها مثلا سريلانكا وهونغ كونغ وغيرها، حيث تتداخل الهوية والتمثيل السياسي والتعددية والسيادة مع مطالب الجماعات داخل الدولة. كما يدرس دور القانون الدولي في صياغة المفهوم وتحديد نطاقه. وتتركز الفكرة الأساسية في هذا الكتاب على أن تقرير المصير لا يعني دائما إنشاء دولة جديدة، فقد يتجسد في قدرة السكان على المشاركة الحقيقية في تحديد مستقبلهم. وبذلك يصبح السؤال الأهم، كيف يشارك السكان يا ترى في صياغة مستقبلهم السياسي؟ وهكذا يتوسع الكتاب في نقاشه نحو العلاقة بين تقرير المصير هذا والديمقراطية وحقوق الأقليات والسيادة ومستقبل الشعب برمته. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين. قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

صباح الخير. هلو، مرحبا، السلام عليكم، صباح الفل، صباح الصحصحة والأمل والتفاؤل والأشياء الجميلة والحلوة اللي دائما في حياتك وفي حياة الآخرين، الأشياء اللي بتتمنىها تكون عندك من حياة الناس، أتمنى إنك تحصل عليها قريبا جدا، soon as soon. المستمعات والمستمعين الأعزاء الحلوين اللطيفين الرائين الهادين، كيف حالكم اليوم؟ صباح للمتزوجين وللخاطبين وللي في عداد الخطوبة وللي في عداد البحث عن شريكة الحياة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حلقات الخميس من أحلى صباح. عزيزي المستمع، كيفك؟ انت عارف قيمتك ولا لا في الحياة وفي المجتمع وفي المحيط؟ عارف قيمتك شو انت كفرد ولا لازم تكون انسان كتير مهم وعلى سلطة في مكان وعلى كرسي بتفكر حالك هيك ذو القيمة؟ عليك ان تعرف قيمتك بشكل سريع، لانه ما تستنى الناس تحط لك قيمة. وين انت تحطك؟ في اي ميزان؟ في أي كرسي؟ في أي مكان؟ في ناس ما بتشوفك أصلا وإنت قاعد على طاولتهم، لما تروح على طاولة حدا تاني بتبلش تشوفك وتتعرف عليك وتعرف قيمتك. فإنت لازم كمان تميز قبل ما هم يحددوا. المكان اللي ما بيعرف قيمتك غادره بصمت وتأكد بأنه راح يلاحقوا ظلك وتأثيرك وخفة دمك وكلامك وطيبتك. شو الإشي اللي أنت بتتميز فيه راح يلاحقوا هاي الصفة ويعرفوا إنه في إشي خافت في حياتنا بسبب إنه هذا الإنسان اختفى وراح أو أبعد. أما بالنسبة لموضوع اليوم، علشان تشاركونا فيه برسائلكم الصوتية، أول إشي المتزوجين إلا مروا بفترة خطوبة حتى لو أسبوع، واللي خاطبين اليوم أكيد بإمكانهم يدلوا بدلهم وبرأيهم، واللي مش خاطب بإمكانه كمان يحكي رأيه. يعني بما معنى موضوع اليوم شامل وعام لأي حدا ممكن يشارك فيه، شاب أو بنت، كبير أو صغير. ويذكرنا ويستذكر معنا أيام العز وأيام الطراوة والحلاوة. سؤال اليوم بيقول لك يا عزيزي المستمع، هل فترة الخطوبة فترة اختبار وتعارف ولا تدليس وكذب ومجاملات ومنتطلعش للأشياء الحلوة في الخطوبة؟ طبعا رح نتطرق كمان في خلال حديثنا انه احيانا في ناس بتكون مش مبسوطة في الخطوبة. على فكرة بتعرفوا ليش؟ من كتر ما هي مضغوطة ماديا ما بنبصوا في الخطوبة، وهي قصص انا بعرفها على ارض الواقع. ما استمتعوا ولا يوم بالخطبة ولا عاشوا الخطوبة هاي الحلوة والدلال، لانه عندهم ضغط اقتصادي من شدة ما في مطالب في الخطوبات. لما يجي يخطب تفضل مصاريف، بدك بنك وراك تسحبه علشان تخطب. يعني بنك القاهرة عمان لازم تروح تشده في خصرك وتشحطه وراك علشان لما تروح تخطب يكفيك. صباح الخير لبنك القاهرة عمان ولكل القائمين عليه. بذكركم بقواعد الخميس، الرسائل عليها أن تكون صوتية غالبا، وإذا عندك تجربة لفترة الخطوبة احكيها. أنا ما بدي المدينة الفاضلة كلنا نحكي إنه لازم الواحد بالخطوبة يتعرف وكذا، لا، احكي اللي في بالك عن هاي الفترة. شو الإشي الحلو اللي لازم يكون فيها؟ شو الإشي اللي لازم يعرفوه عن بعض فيها؟ أنت تخيل حالك عم تنصح واحد بده يخطب، شو لازم يعني شو اللي لازم يعرفه عن الجهة الثانية الطرف المقابل؟ عزام، أمجد، أم رواد، صباح الفل، أم جهاد. أم جهاد اليوم يبدو أنه ما في أكل. أحمد النبالي وأبو عنان ومونة، صباح الورد يا عصام. من 9 بالضبط عصام سائل شو موضوع اليوم، ما حدا رح يجاوبك لأني أنا ما كنت هون، فلازم أنا أكون أشوف عشان أجاوبك يا عصام، والإجابة تأتيك على الهواء. الموضوع كتير سهل وما بده إعداد ولا بده تحضير. ها
هلا هلا خلدية إخبارية وحسن أسعد طبعا لمنير أبو غليون وميمونة عياد. أهلا صباح حبيب أبو زريق وأبو خالد خراز، لفادي ولا أنس رداد ولا إم حسن قلود، حسام البكري بعتلنا الفيديو الثاني رقم 2 من البحر. وما أدراك ما جمال البحر وشكل البحر، طبعا شوفته على أرض الواقع مش زي شوفته بالفيديوهات بالمرة. صباح الورد يا أبو ينال، نهارك فل يا عبد الله الجوهري وعماد الرعد. اليوم جديد وشهر جديد ونهاية أسبوع جديد. إسماعيل الترابي وليلى زكارني، صباح الفل يا أبو زياد وأبو الناجح عبد الباقي. صباح الجو الحلو في جنين مع المطر، صبحت كنها في جنين مطر يا أبو الناجح. من جنين انطلقت الفكرة، ومن جنين بدأت الفكرة، من جنين المهد الأول، من جنين العلب الأولى، الإنين الأولى، الإنتاج الأول، الفكرة الأولى لمنتجات سمارت ومسك وكوانتوم. كل المنظفات، عالم كامل متكامل فلسطيني 100%، بدأ من هناك، من عندك، من جنين يا أبو الناجح. حتى بداية جنين وإنت فايت على جنين بإمكانك تشوف مصنع البريق، البريق للمنظفات، العلامة التجارية سمارت ألترا سمارت ومسك. أنا ميسرة بحاجة لواحد يجي عندي في البرنامج، تعرف شو شغله؟ يفكك رسائلك، يعرف أنت شو المقصود في رسالتك اللي من كلمتين، شو المقصود، ماذا تريد، ماذا تريد منا بالضبط يا ميسرة. مراد أبو خالد، محمد خالد، عمر خالد، اليوم أول يوم في الزيتون، ويعطيكم ألف عافية يا مراد والشباب. ديروا بالكم على الزيتون وما تضربوه بالعصي. هذيك اليوم شفت فيديو لحجي من دار شتية، نسيت اسمها بس أنا بكيت معها والله، لما شافت المستوطنين بجدوا في الزيتون اتحسرت وصارت تحكي احنا ما كنا بالحب نلقطه، حنونين عليه. أحلى صباح معنا ومعكم منتجات الفخر الفلسطيني الضيافة. طبعا الضيافة منتجات عديدة تحت هذا الاسم، فتش في السوبر ماركت بتلاقي التونة والفول والفطر والرز، إلخ إلخ إلخ يعني إلى آخره. تعرف شو يعني إلخ سلام؟ إلخ إحنا صغار ما كناش نعرف شو إلخ. ننتقل إلى فخر الصناعة الوطنية الفلسطينية للمنتجات الغذائية، الحليب والأجبان والألبان وما عدا ذلك، كمان إلخ إلخ إلخ من السلطات والمشروبات الباردة والمليئة بالكالسيوم والفيتامينات من صنع لدى الجنيدي. شكرا لأم الرائد وأمان زيد، أهلا بآيات رمضان. أحمد النبالي من أولها بيقول لك أول ما سمع الموضوع بيقول لك أخطب اليوم وتاني يوم اتجوز وريح راسك، بتوفر كتير. شو اللي بتوفره يا أحمد؟ شو اللي بدك توفره عن فترة الخطوبة؟ يعني إيش قديش بدك؟ 1000 شيكل، 2000، 3000، قديش بدك توفر؟ وهل فعلا يا جماعة سؤال بده يطرح نفسه من أحمد، من رسالة أحمد، الخطوبة السريعة إذا كان زواج تقليدي هل بيلحقوا يعرفوا بعض ولا لا؟ خصوصا في الزمن هاد، ما تجيبوا لي سيرة أجدادنا وأمهاتنا، تمام؟ الزمن هاد. حماتك خليها حياتك يا أحمد النافع، بقول نصيحة لكل حدا بده يخطب، اسأل عن حماتك قبل ما تسأل عن بنتها. حماتي حياتي دمرت حياتي. عند الزغلول دمرتنا الحجة، عند الزغلول هربدتنا، خلتنا نستسلم نرفع أيدينا أمام الطعم الحلو والزاكي. ألو أنتوا معانا؟ يا صباح الخير يا اللي معانا، لو معنا كان غيرت الموسيقى، بس أنت مش معانا، أنت معجون سنان. كل النكت اللي طلعت زمان زمان بدنا نحطها في أحلى صباح اليوم، البايخة هاي.
صباح الورد قاسم سلامي وعامر كمامجي ورامز عبد الباقي بيقول موضوع حلو. يلا ادلي بدلوك يا رامز برسالة صوتية قصيرة. الشيني اكسترا 11 فوتوا معي على شيني اكسترا باليستاين لانه في شيني اكسترا جوردان كمان. لا احنا بدنا شيني اكسترا باليستاين ونشوف ماذا لديهم في اكتوبر. يا اكتوبر مهرجان التوفير والكل ربحان راح يتم الاعلان عنه قريبا. صباح الورد يا نجاح رواجبه.

0: فاصل رح أحكي لكم على الساعة 10 والساعات المعينة وين ممكن تلاقوهم في بنز حمان بيوزعوا عينات وبيدوقوكم منتجاتهم. ماشي يا أم عماد وعمر الحاج وعمر الثاني اللي بيصحى بيشرب فنجان قهوة زحمان بيكتشف إنه كان مكبر الموضوع بالليل بالنسبة للمشاكل طبعا. طيب بدنا نسمع رسائلكم إن شاء الله بعد الفاصل. تذكروا إنه اليوم ما في رسائل وصباحات بس مشاركة في موضوع اليوم. كمان مرة، هل فترة الخطوبة تعتبر فترة تعارف واختبار لبعضهم البعض، شو بتحمل شو بده، شو نقاط الضعف شو نقاط القوة، أم كذب ونفاق وتدليس وشو حلوة فقط لا غير؟
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
2: التسوق الإلكتروني أصبح جزءا من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.

0: الجنادي إنا كنا.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إيسداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه، خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز.

استخدم تطبيقك أكثر، فرصك بتكبر أكثر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم، زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: صباح الخير وعشر دقائق أو تسعة تفصلنا عن الساعة العاشرة، يعني كمان تسع دقائق بتصير عشرة. صباح الخير للي على الطرقات، إن شاء الله نهاركم سعيد. الموجودين في مراكز المدن أو رايحين على مركز المدينة بعد شوي، على تسعة ونص بلشت وبلش شباب زحمان على دوار الداخلية في جنين. الموجودين على دوار الداخلية الآن بلاحظوا رح يشوفوا شباب من زحمان عم بوزعوا بعينات بمناسبة يوم القهوة العالمي. بعد تسع دقائق تقريبا رح يكونوا على دوار المنارة في رام الله، وعلى دوار المنارة في الخليل، وعلى الساعة 12 رح تشوفوهم يا شباب نابلس على دوار الشهداء عشان محبي القهوة. بمناسبة القهوة أبو علي ذياب بعت لنا صورة بارح لأنه فسرنا صورة القهوة وش القهوة لسمية ناصر، قلنا لها بتشبه خريطة البحر المتوسط، قلنا لها يمكن سفرة. فأبو علي ذياب اليوم قهوة تعامل هالشكل، بعتناها لفادي عشان نشوفها. هذا الوجه حدا مش عاجبه إشي، يعني واضح إنه يا أبو علي ذياب حدا حاط تمه على جنب. شوف كيف بس حلوة والله، وجهه جميل، هذا بينفع يصير إيموجي. هيها على شاشة رايا تي في على فكرة، بإمكان أي حدا يشوفها من المشاهدين.
1: الله يسعد صباحك يا أخت نجوى، والله حد يعني بده يخطب يسأل عن الأم وعن الإخوان والعمام والعمات، ما يخلي حدا يعتب عليه،
0: ول
1: على العيلة اللي بده يناسبها. يسعد صباحك.
0: خطابة خطابة، هم كمان بحققوا أصلا عليك، ما بيخلوا فيك متر مغطى. فإذا بدك تسأل عن، طب شو الهدف إنك تسأل عن كل عيلة البنت؟ شو الهدف عن جد؟ يعني إمها وأبوها إخوتها خواتها أنا بفهم، بس عماتها خالاتها شو دخل يعني؟ يعني مثلا إلها خالة والله عندها مشكلة، فأنا بدي يعني أعتمد إنه أجل الخطبة أو ما بدي الخطبة عشان خالتها أو بنت خالتها، ولا خالها مش منيح؟
2: فترة الخطوبة هي فترة الكذب عائية، بعضيها الواحد رومانسية وورد ومش عارف إيش، والآخر كله بيطلع كذب بكذب.
0: طب شو الحل؟ يعني الخاطبين يعني لازم كمان رومانسية عشان ينبسطوا في فترة الخطوبة، لأنه فترة سعيدة تعتبر. طب كيف يكتشفوا بعض ويعملوا مشاكل بين بعض، يعني يختبروا بعض ويضل الإشي حلو؟
3: صباح الخير. أنا بالنسبة لي خطبت في 2004، اتجوزت في 2005، هاي السنة اللي بحياتي ما عشت أحلى منها.
0: أوبا، بس 2004-2005 وبعديها لغى كل الحياة الزوجية حلوة مش حلوة لغاها. معناها فترة كذب كانت، بس إن إحنا كن بسطت فيها، على الأقل بذكر الواحد إنه سنة انبسط فيها.
4: الله يسعد صباحكم جميعا. والله صراحة الخطوبة حلوة، واللي راح يخطب راح يجرب. احنا ليش نقعد نحكي ونفصل نشوف جمالية الخطبة؟ اما حلوة، بس من النصائح اللي لازم احكيها اني كثار صراحة، بس من اهم من اول اشي بدك تروح عند دار حماك، ما تطولش هناك، تكريش جمك، لانه بغيابك راح يصير يسبوا عليك ويقول شو هتكي للدم، حتى لو هم قالوا لك من باب المجاملة خليك او بدري، فلا انت
0: تردش.
4: اطلع خلاص 10-11 بالليل مع السلامة. الشغلة الثانية ما تطولش بالخطوبة، 6 شهور وكيم. الشغلة الثالثة
0: كيم،
4: ابكي على طبيعتك، ما تتصنع، لانه بعد الخطبة وقت الجيزي راح ترجع على طبيعتك، يعني سواء حكيت ولا حكيت لا راح ترجع على طبيعتك، فخليك على طبيعتك والبنت خليها على طبيعتها، لانه اذا وقت الجيزي التصنع اللي بكيت تتصنعه واظهرته بعدين اظهرت حقيقتك وقت الجيزي، ممكن ما تتوافق بينكم بعدين يصير مشاكل لا سمح الله. واهم نصيحه، اخر نصيحه، اذا بدك تطيب وجهك عند دار حماك، قدام دار حماك، قدام الدنيا كلها، بدك تعزمهم على الزغلول. اذا ما عزمتهم مش على الزغلول اعرف انه خطوبتك كلها فاشله.
0: تدليس. برافو عليك، برافو، ختمتها ختامها مسك. في خطيب بنام عند دار خطيبته على فكرة، شو رأيكم بالموضوع؟ في ناس ضد وفي ناس بتقولك عادي انه ينام عند دار اهل خطيبته، انتوا شو رأيكم في هذا الموضوع؟ شوف الشباب الذكور كيف بيحبوا يشاركوا في المواضيع. طلع تعرف يا سلام انه هذا الموضوع كتير كبير على حلقة واحدة، انا بقول لك كتير كبير على حلقة واحدة، لانه في كتير أشياء لازم نحكي فيها، موضوع الهدايا والتكاليف والعيد والذهب اللي كل شوي دك تجيب لها هدية مكلفة مش أي هدية.
5: الله يسعد صباح الجميع، يسعد صباحك نجوى. الله وكيلك بالخطبة، بس الواحد بتعلم الكذب، قد ما بجذب عليها بوهمها، وبس تأخذه الله بيقول فيها.
0: لذلك كونوا على طبيعتكم، ما في داعي تخفي. يعني كيف بتاكل مثلا؟ عادي كل زي ما انت بتاكل عادي. لازم يعني بعد الجواز بعد الجيزة يبلش الواحد يبين، بيكون يتعطر ويزبط حاله في الخطوبة. كمان ملاحظة، بيكون الشاب او البنت مزبطين حالهم كتير بفترة الخطوبة، يلبسوا احلى هندام، انظف هندام، معطرين دايما، ريحتهم حلوة، طيبين، اسنانهم. ليش بعد الزواج بتخربوا؟ يعني ليش لازم الواحد يصير يلبس اي اشي؟ ويعني مرتك هاي، زوجتك، زوجك، ليه ما بتتزبطوا؟ يعني ليش؟ ما هم بقول الطرفين لازم يتزبطوا. يعني ليش بفترة الخطوبة فقط بعدين بصير بطقم الصلاة ليل نهار؟
6: يسعد صباحكم يا رب، شو أخباركم يا نجوى؟ سلام، والله اشتكنا لكم. بالنسبة لموضوع اليوم، أنا بقول كلياته حكي فاضي. هو أصلا لما بروح عندها سامعة بضل قاعد مرخي حاله ولا على باله، لا بفضل لا لتعارف ولا لغيره، كل همه بس المهم يروح عند خطيبته. فأنا بالنسبة لي موضوع هذا حكي فاضي، فيش منه لا بتعرف على بعض ولا غيره. يسعد صباحكم.
0: شو ما يتعرفوش على بعض؟ كيف يعني؟ برضو أنت يعني وين عايش؟ في أي زمن؟ كيف يعني خلاص يخطبها يتجوزوا تاني يوم بعد أسبوع ما يتعرفوش على بعض؟ شو اللي بضمن لك إنه يستمر هذا الزواج؟ عنه فيش ضمان ولا لحدا. أمجد بيقول الخطوبة هي أصلا مفتاح باب من أبواب الجنة على الأرض. واو. اسألهم عن الزواج تقلب التصريحات.
7: الله يسعد صباحكم الجميع، طاقم التلفزيون والبرنامج ومتابعين ومستمعين.
0: هلا.
7: بالنسبة لفترة الخطوبة، هي الفترة الذهبية التي يبني فيها الزوجان قواعد هذه الحياة الزوجية، بيتعرفوا على بعض، بيتآلفوا، بيتقاربوا على بعض فكريا ونفسيا وعاطفيا وحياتيا. مش بعد ما يتزوجوا يمضي شهر وشهرين وثلاثة وهم بس يحكوا حكي معسول لبعضه، وما يتجاوزوا وما يتفاهموا وما يتقاربوا وما يتنازلوا. ففترة الخطوبة بشبهها بمقدمة أي كتاب، تيجي زي التوطئة وتمهيد لهذا الكتاب اللي بدنا نكتب فصوله مع بعض إن شاء الله سبحانه وتعالى. ويسعد صباحكم الجميع.
0: هلا هلا بيك، يسعد صباحك.
7: دائما دائما النصائح التربوية والاجتماعية والأسرية بتنصح إنه فترة الخطوبة كل واحد يكون على طبيعته وعلى سليقته، وإنه نتقبل بعض ونتفاهم بعض. ما راح نشبه بعض، الناس مختلفين والإخوة الأشقاء مختلفين، فهذه الفترة نقارب وجهات النظر ونقارب الطباع على بعض. لابد من التنازل والتضحية والإيثار والفداء حتى تنبنى هذه الحياة الزوجية. فإذا انبنت هذه الفترة مليحة بتكون قاعدة وأساس وقانون لما بعد ذلك. أما إن تخللها الإخفاء والتدليس والممالحة والمجاملة وتخبت شغلات كتير بتقدح في استمرارية الزواج، فعندئذ هذه بتكون أول لغم بخش على الزواج وممكن يفجر حق الألغام بعد ذلك.
0: يا ساتر، مين هاد صاحب الرسالة؟ شريف؟ شريف عجاج؟ أنا نسيت، إحنا في أحلى صباح ولا ما زلنا في أحلى صباح؟ ما شاء الله طويلة رسائلك. صحة وهنا يا أمجد على بنز حماني اللي صبحت عم تشربه بسيارة الاسكودا، يلا تحياتي.
8: صباح الخير نجوى، صباح الخير سلام، صباح الخير فهد وماضي. والله فترة الخطبة يا ست نجوى فترة كذب، يعني الشاب يذب على البنت وبده عمل وبده ساوي. الحمد لله هيني نازل اليوم على المحكمة الشرعية أملك لبنتي اليوم
0: طبعا. ألف مبروك،
8: وربنا يجيب اللي فيه خير. واحد بيقول أم بلا، أنت إذا بدك تقعد تسألي شو الشاب وشو هذا اليوم الشاب بطيخة مسطرة. يعني إحنا سألنا عن الشاب وعن أهله، كانوا جماعة محترمين ومناح، بس أنا بآمنش في هذا الحكي خلص. الشاب المحترم بضل محترم طول العمر مع البنت. يعني أنا عانيت في مشاكل ليوم المشاكل مع بناتي خصوص في فترة خطبي وفترة جيزي، بس خلص ابن الحلال بضل ابن حلال الحمد لله، واللي من الله يمحلاه. يعني هسه يا ست نجوى نازل أملك لبنتي واحد من اللبان،
0: مبروك
8: والله يجيب لي فيه خير
0: إن شاء الله. هلا طبعا الزواج هي زي البطيخة، أكيد في الزواج بتبين الحقائق كلها، بس على الأقل البخيل مثلا في أساسيات، في مثلا واحد بيضرب أو بعنف قد يظهر في فترة الخطوبة المعالم ممكن تبين، البخيل كتير ببين، أما قصص الصغيرة هاي التفاصيل الصغيرة اللي ممكن التعايش معها فهي ما بنحكي عنها، ولكن أنا بقول على الأساسيات، الأشياء الأساسية اللي أنت بتقدر تعيش وتتعايش معها ولا لا. عموما إبراهيم وشحية إبراهيم هيك اسمك، اسعد صباحك إلك ولعلاء قصراوي على خط جنين رام الله، الحواجز ذبحتنا بيحكي الله المعين، الله يعطيكم ألف عافية وسلاماتنا لعلاء. وتعليقا على موضوع ليش الواحد يسأل عن عمات البنات، بيقول في مثل بيحكي خذوا البنات من صدور العمات. تحية لوائل طبعا يا أحمد أبو طول، وائل اللي خطب جديد، إن شاء الله خطبة سعيدة. بس أهم إشي يا وائل أنت والعروس ما تخبوا على بعض الأساسيات في الحياة، شو توجهاتك الأساسية؟ مثلا أحيانا بتلاقي خطبه ساكت، إنها بتتعلم بضل ساكت طيب أوكي أنا أول ما بخطب بديش إياها تتعلم تكمل تعليم، بخطب شو واحدة بتتعلم، مش أروح بعد ما أتزوج أقولها ما بدي تتعلمي، ما بدي تشتغلي، ما بدي. هاي أشياء أساسية، هاي ثوابت، يعني أنت بتغير لها حياتها كليا في هاي الطريقة، والعكس صحيح كمان بالنسبة للبنت. شفتي بيدخن، عرفتي بيدخن مثلا على سبيل المثال، بقى ممكن تحاولي تقنعي لبعد الزواج، بس مش معناه أنه بده تطلق لأنه بيدخن أو بيأرجل، لأنه هاي أنت قبلتي فيها.
9: صباح جميع المستمعين، موضوع الخطبة اليوم ما في مجال نحزر عليهم بالخطبة، هي مش فترة تعارف للأسف، هي فترة تصنع، فترة كذب، فيش مجال تعرف حقيقة الإنسان من خلال الزيارات المقطوعة المتقطعة عفوا اللي بتيجي كل فترة والتانية ساعتين، يعني مش زي الحياة اليومية الاستمرار. ما بتقدر تحكم على إنسان على طبيعته على هدوءه على نفسيته على ردود أفعاله خلال ساعتين بتتقابلي فيهم بالنهار، أنت بتكوني مجهزة نفسك لقعد حلمي وهو كذلك الأمر، ما بتناقش أموركم بشكل معروف، ما بتقدر تعرف حسن نواياه، ما بتقدر تعرف كيف طبيعته عيشته أهله، لذلك ما بتوقع أنه فترة الخطوبة هي فترة تعارف للأسف، هي أكبر فترة للتصنع. بتعرفيها بطيخة مغلقة زي ما بنحكيها، بتضلها مغلقة لغاية ما يتفاجأ بعضهم بعد الزواج، ما كنت هيك ما كنت هيك، طبعا ما راح تكون هيك لأنه أنت ما تعاشرت معها 24 ساعة يوميا استمرارية للحياة الزوجية، فهون كل واحد بتفاجأ في الثاني، مش بس اسأل على أمها أو على أبوها، فهو كمان الشاب نفسه أنت بتكوني عايش مع مجهول، فصعب تعرفي إلا إذا استمرت الحياة بعد الزواج. الخطبة فيش مجال للحقيقة.
0: شكرا
9: ويسعد صباحك.
0: صباح الفل. مين هاي يا سلام؟ مين صاحبة الرسالة؟ آيات يسعد صباحك يا آيات. في جزء من كلامها منطقي، بس أنت متأكدة أنه بس بيشوفوا بعض ساعتين بالنهار، يعني التليفونات على مدار الساعة من شان الله، بس بحبك يعني بتحكوا مع بعض، بحبك بتحبيني، صورة ورد. طب بعدين يعني ما مثلا ما بيحكي لها عن قصة من خلالها بتقدر تشوف جزء من شخصيته، أو العكس صار مع أهلها قصة، صار مع أهله، صار معه شو عمل مع زملائه، بيبين هاي الشغلات حتى هو يحكي في بعض الأشياء، بعض الملامح الكبيرة إلا تبين. أنا برأيي أحمد نافع بيقول إيش العروس بس تنخط بيدها لازم نجبلها تليفون جديد، هذه من العادات والتقاليد صارت يبدو. حسام البكري بعتقدش اليوم في حدا لسه بيقول لخطيبته رح أعيشك أحسن عيشة، لأنه الكل كاشف الكل.
10: الله يسعد صباحكم، يسعد صباح المجتمع. أنا بالنسبة لي موضوع الخطبة هاي لازم تكون تعارف بين العريس وحماته، مش بالنسبة لموضوع العرس. وثاني شغله بالنسبه لموضوع تطويل الخطبه، لازم على السريع اذا بيطلع بايده يتزوج على السريع، بارك الله من زار وخفف. وبنهايه الموضوع هذا مشروع الخطبه كلها راح تكون فخ من الاخر، يعني على جميع الحالات 100%. يسعد صباحكم، يسعد صباح المستمعين.
0: صباح الفل، يعطيكم العافيه. صباح الخير يا سندس، بتقولكم خففوا كذب في فترة الخطوبة عشان تخففوا حالات الطلاق والانفصال والمشاكل ما بعد الزواج. وريتو هنا وصحة يا سندس على كاسة القهوة سريعة التحضير من إزحمان وحليب الجنيدي المزرعة. سلامات زكريا أبو يحيى، مش مشارك معنا بس بعت لنا ستيكر.
11: هذا الشاب اللي حكى انه الشاب واقف فترة الخطوبة بيصير اكبر كذاب، هذا معانا ولا علينا؟
0: عليكم. من المجموعة اللي بتلعب ضدكم، فوت جول في حاله. الشباب في جاتو.
12: اوكي مستمعين.
0: نسمع.
12: طيب بالنسبه للنوم، الخطيب ينام عند خطيبته اذا كان يعني هم من منطقه رام الله والخطيب في منطقه الكرم وراح واضطر تاخر وصار تسكير وصار ينام عندها، يعني ينام في بيت حماه. اما هاي في نفس المنطقه ينام عند بيت حماه، اسمها ثقل الدم.
0: سامعين يا شباب، ما حدا ينام عند دار خطيبته لو سمحتوا. الشباب في جاتو يامي كيك، علاء بيقول لكم أهم إشي الأهل يتأكدوا من الشخص أو الشخصة اللي هي البنت اللي بدهم يخطبوها أو العكس، إنه ما يكون نرجسي. يعني بتعرفوا النرجسي شخصية متعبة ولا مجرم ولا بيضرب ولا بيعنف ولا بخيل كتير ولا هاي المشاكل هي اللي بتصير، يعني مشاكل في المجتمع بسببها، ولا مدمن عصبي كتير.

0: انتصار نواصر بعت لنا رسالة صوتية بعدين كتبت بس يا انتصار هيك ما بتبين عند سلام انه انت بعت رسالة صوتية. رح اجرب انا احذفها اشوف اذا بزبط. يا ولما حولهم حولهم احولهم احولهم ان شاء الله بتبين. زبطت يا انتصار احولهم يا ولما زبطت زبطت يا انتصار خلاص رح نبث رسالتك ما تسجلي كمان واحدة. حلو في الواتساب انت بتراقب المستمع عم يكتب تايبينج ريكوردينج. حولو لولو فشو معناها؟
1: صباح الخير للجميع. بالنسبة لفترة الخطوبة هي فترة دراما 30 حلقة وتجيز الحلقة الأخيرة إن شاء الله.
0: بحب هذا اللون الموسيقي. شكرا يا مصطفى. النور نوركم. أماني زيد بتقول الخطبة أحلى مرحلة بالحياة خليها كلها كذب خليهم يكذبوا وينبسطوا وكل شيء قبل ما نطلب بيجي. حلو فكرة أنه تكون بدي من خطيب هاي إشي دغري بيجي تاني يوم. سعادة مؤقتة.

0: أظن شادي البوريني بعرفش إذا طلعت الأغنية الجديدة اللي إذا فلسطينية بتتجوز, بس يمكن لسه تحضيرات لإلها, مش عارف إذا طلعت.
1: مصطفى يا أقارب ونادي عالشعب الموجود.
0: عصام بيقول دور على خالي ولادك كما يقول المثل, منطقي طبعا, الخال مهم.
2: يسعد صباحك نجوى الحمدان. طبعا فترة الخطوبة تعارف واتفاق بين الخطيب والخطيبة أكيد إشي طبيعي يعني.
1: شوي شوي عن نظام.
0: عمكم شفتوا حدا مش مبسوط بالخطبة ممكن ينبسط بعد الزواج؟ هذا كنوع من مش عارف, مش مبسوطة منه يعني, مش مبسوطة لا منه ولا من أهله البنت على سبيل المثال في الخطبة وتجوزوا. هل بيستمر هذا عدم الانبساط والسعادة برأيكم ولا بينتهي بعد الزواج؟ أنا بقول ما بينتهي. رأيي من خلال تجربتين ثلاث بعرفهم ما بيكمل يعني, ما بضل, ما بصير سعادة.

0: أحمد بيقول أنا مش فاهم إشي، فهمنا مخطوبة بس شو شبه مخطوبة؟ يعني هذا البنات بيحكوا أنا شبه مخطوبة، ماذا يعني ذلك؟ والله ما بعرف، مثلي مثلك يعني مرتبطة عاطفيا غالبا هيك.
1: صباح الخير نجوى. أنا بالنسبة للموضوع هذا اللي طرحتوه ما خصش اللي طاروا، في منهم بيقعدوا 5 سنين خاطبين ما شاء الله عنهم وبتخرفوا وبيحشوا في جميع المواضيع، سنتين زمان سنت زمان لو كل واحد في طريق، ما خص التعارف، بتصير في مشاكل في العيلة أو بينه وبين مرته، ما خص بس التعارف. أنا بالنسبة لي هيك يعني بقول إنه ما خص التعارف، يعني عن تجربة طبعا.
0: يعني ما دخل قديش أنتوا بتستمروا في الخطبة وتتعرفوا وتعرفوا بعض، إذا عرفوا بعض فترة طويلة وما انكشفتش الأشياء الكبيرة والله هي مشكلة، معناها كذابين رقم واحد، كذب كذب ونفاق وتدليس وما في ولا حقيقة طلعت لا منه ولا منها. منال بتقولكم لازم الأهل كمان يكونوا صريحين، إذا كان في مشكلة عند الشاب أو الصبية أو مرض أو إشي أو أيا كانت المشكلة لازم يكونوا في صراحة فيه، وطبعا الصراحة مهمة ومن الواجب الديني كمان إنه يكشف عن إذا في مشكلة.

0: هلأ منال على فكرة ذكرتنا بقصة لناس بنعرفهم وبنسمع وسمعنا في قصتهم بأنه خطب صبية ضلوا خاطبين حوالي 6 شهور بعدين وكاتبين الكتاب، فاكتشفوا أنه أهل البنت مش حاكي لهم ولا البنت أنه عندها مشاكل أمراض جلدية في الجلد، فحقه يعرف عشان ما يعمل بعدين مشكلة أو يعايرك، حقه يعرف في هاي الشغلات. والله أنا عندي 1 2 3 في علاج في علاج، أنا ماشي على علاج، بتتفضل إذا بتحب تحكي مع دكتوري أو أي دكتور تستشير عن هاي الحالة، تأخذ تسأل بتتعالج ما بتتعالج، يتم التعايش معها أو لا. شوفوا ما أحلى الصراحة، شوفوا ما أحلى إنه الواحد يكون صادق. بدوش إياكي أحسن، لأنه إذا بدو إياكي بعدين رح تورطيه في حالك وبلش يعايرك، ويا كذابة وبلش يعايرك في هذا المشكلة، فأنت خسرانة والعكس. كلام على الطرفين.
1: الله يسعد صباحك جميعا. شو الأخبار ست نجوى؟ أنا مرتي ما بتعرف قديش باخذ أجار، بشتغل مع أخوها في المحددة ما بتعرف قديش باخذ يومية أو قديش بسوي أنا في الشهر. يسعد صباحك وصباح كل يوم.
0: هذا على فكرة مش عارفة، بس بتعرف الأجانب ما بعرف مرته قديش بتاخد، ولا يعني عيب تسأله، عيب الناس يسأل بعض مثلا قديش انت راتبك، فبسألوش مرته، يعني ممكن ما يكون عارف قديش بتقبض قديش راتبها، والعكس كمان. سندس عاشت أسوأ فترة بحياتها فترة الخطوبة، لأنه ما كانش في حياتها في أي نوع من الكذب بينها وبين الخطيب، فما انبسطوش. لا إن شاء الله تكونوا مبسوطين على الأقل بعد الزواج يا سندس.
2: مصباح الخير يا نجوى، الله يسعدك على البرنامج الحلو. والله بدك تكون الخطبة كلها كذب. أنا من معرفتي في الحياة لازم الواحد يخطب يتعرف على أهله كما يتعرف على أهلها، وما يكتب كتابه 4-5 شهور، خلي كل العيلة تتعرف عليه، وإذا بلش يكذب الله والنبي معه.
0: يعني الكذب، الخيانة مثلا، في أشياء بتم التغاضي عنها بصراحة فترة الخطوبة، وبعدين بتقولك بعد الزواج أوف أنا. طب ما أنت كنت شايفة بعض الملامح، كنت مكتشفة بعض الملامح وكنت مكتشف بعض الملامح، ليش تكمل؟ ليش تكمل مع هاي الشخصية اللي أنت ما كنت أصلا مقتنع 100%؟ ولا خايفين ما يجيكم حدا تاني تتزوجوا؟ يعني ما بعرف، الواحد دي لازم يكون صريح بينه وبين حاله.
3: الله يسعد صباحك جميعا، يوسف معكم. والله أنا بقول بالخطبة لازم تطلع بدون مكياج عشان ما يصيرش معها إشي بعدين، يعني بنقولها بالفلسطين ما يتخوزكش بعدين بالعرس ولا بعد العرس، لازم تطلع بدون مكياج. تقول ما بدون مكياج يا عمي، احنا بنطالب بدون مكياج بدون فلتر. الله يسعد صباحكم، سلم يا سلام.
0: على أرض الواقع فيش فلاتر. بتصور مش هالمشكلة الكبيرة موضوع المكياج عنا، مش هاي المشكلة اللي على أرض الواقع موجودة اللي هي بتخفي، إنه تخفي كليا الملامح الإنسان، ما أعتقد موجودة. الأسوأ والأخطر هو مكياج الروح، مكياج الأخلاق، إنه صار ينحط عليها مكياج بهاي الفترة والواحد يغش الناس. أبو آدم صباحك أنت وزياد بريكي بيقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم خولوا أولادكم. مهم طبعا الواحد يعرف خوال أولاده، بس مش خوال مرته مثلا، مش عارف يعني بعد شوي. علي ماضي خطب 27 يوم فقط لا غير، وكانت أجمل وأحلى فترة بحياته. زار خطيبته أكثر من 15 مرة خلال 27 يوم مع فطور وغدا وعشاء. هل ما زالت بنفس الجودة الحياة؟
4: خط الشباب وقت بشباب هالأيام صار لأبو موسى.
0: إبراهيم بيقول إنه فترة اللي هي البنت اللي بتحكي أنا شبه مخطوبة يا أحمد، بيكون الشاب حاكي معها وفاتح سبيكر قدام أمه، أو فاتح معها مكالمة وتسمع حكي العيلة، يعني شو بيحكوا العيلة، فاعتبرت حالها كنتهم. بس هذا دليل على إنها طيب البنت، يعني مسكينة. شكرا يا دلال، وأهلا بمحمد. وين فارس الحلقة؟ بهمنا رأيه كتير. أبو كرم اللي هو سلام الأطرش، سلام مع جون سنان اليوم. فش عنده مايكروفون صحيح. طب رسجل لنا رسالة صوتية على الواتساب ويبعتها كيف بس. ولا من الناس اللي بيستحوا يسمع صوتهم؟ لا، انت بتسمع صوتك، بتكون تسجل وتسمع. انا ما بحب اسمع صوتي كمان مرة بالمرة.
5: عاش ابو محمد عاش، شد الهم يا عم.
0: قبل ما نروح على الفاصل، ابو وسيم له 10 سنوات متزوج، من اجمل ايامه كانت الخطبه، وايامي صارت احلى بعد الخطبه، خلي لي حماتي اللي جابت حياتي. انتبهوا. هذا اللي لازم تحط له المقطع الشباب. يا سلام ابو وسام،
4: خط الشباب وكذب الشباب. هلا يوم صار لابو موزي. أيوة. قال شو؟ قال ايش؟ حسيت حالي زعلان، رحت على البحر الميت.
0: ابو وسيم سعد صباحك، بعد الفاصل نلقاك.
6: راي اف ام تناسب ايقاع حياتك. احلى صباح ياتيكم برعايه شيني اكسترا، بن زحيمان، خلطه متوارثه وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمه الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركه البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافه. شركه الجنيد لمنتجات الالبان والمواد الغذائيه. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
7: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
8: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية، لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة أحلى صباح اليوم الخميس برعاية الجنيدي ومنتجات الزاكية. بكرة مقلوبة اللبن الرايب للحبايب. بكرة عاملين مقلوبة معناها رز الضيافة، الحب الطويل والكامولين والحب القصير ميكس بيناتهم من الضيافة. مقلوبة لحمة ولا دجاج؟ اللحمة عند الزغلول. إذا بدكم كمان تشتروا دجاج مقطع أو كامل من عند الشيني إكسترا. ما في داعي تستعملوا الكاش طالما عندكم بطاقات بنك القاهرة عمان. وأزكى تحلاية وفنجان قهوة من توقيع بونز حمان. وخلوا التنظيف والجلي يقوم بالمهمة البريق سمارت. متكامل كامل العيلة ما شاء الله في أحلى صباح. إحدى المستمعات ما بدي أحكي اسمها بلاش يعني، بتقول فترة الخطوبة أنا ما عشتها أبدا لأنه زوجي كان إنسان لحد الآن إنسان جدي زيادة عن اللزوم، ما بيحكي كتير، ما بيعبر عن مشاعره، عايش حياته يعني هيك بزاوية. الله يعينك، أنا ما بقدر أعيش مع حدا هيك. الله يعينك.
1: يسعد صباحك نجوى حبيبتي، كيفك، شو اخبارك؟ شوفي الخطبه تعارف، ولكن هون صار مش تعارف، صارت شغلات تانية، بيتركوا التعارف بصيروا شغلات فاضيه وشغلات ما لها اي لزوم، فعشان هيك بيفشلوا اللي بيخطبوا، معظم اللي بيخطبوا. فلازم اللي بده يخطب يكون عقلاني شوي، يعرف شو له شو عليه، فلو بدهم صحيح يشقوا حياتهم صح ويشوفوا شو لهم شو عليهم كان بيمشوا صح. ولكن الخطوبه صارت عندنا اكذوبه، يعني صاروا بس بدنا نطلع بدنا نروح بدنا نيجي بدنا شغلات تانية شغلات فاضية، فما في هون عقلانية بالموضوع، فلازم تكون عقلانية ست نجوى. ويسعد صباحك حبيبتي.
0: يا صباح الفل، يعطيك ألف عافية. فكرة يا أم يزن، أنت معك حق، الخطبة يعني بدي أعمل كل اللي في بالي، ما هي حكتها أماني ومعها حق، شو ما تطلبي منه أنت كخطيبته رح يجيب لك، فبدك تدللي وتعيش الحياة. الرسالة اللي وصلتني من الست اللي حكت عن فترة الخطوبة ما عاشتها ولا انبسطت فيها لأنه زوجها قليل الكلام قليل التعبير عن مشاعره، راح نخصص حلقة خاصة نحكي عن هدول الناس، قديش اللي بمحيطهم بيتعذبوا وقديش يعني بيتغلبوا. نجاح رواج بتسألك أو بدها ثريا أسألك، كيف تعرفتي على خطيبك؟ هذه أشياء خاصة، ليش أسألها؟ أنا ما بسألها، أنا بسحب السؤال. جهاد جمال عنده صالون قبال المحكمة، رايح جاي بيشهد على طلاق، هويتي خليتها في المحكمة لأني مش ملحق، خايف أنساها في الدار وتروح علي ما أشهد لطلاق معين.
2: صباح الخير. هو في أحلى من أيام الخطوبة؟ يعني أنا بتذكر لما تزوجت في 2010 كنت أنا من الخليل وهي من رام الله، يعني لما أروح كل شهر شهرين يا ننام يوم يومين، أما تخطب من نفس البلد وبدك تنام، لا عن جد هذه مش صح، ما هي وجهة في وجهك، ما أنت رايح جاي من باب الدار
0: مثلا. سعد لصباحك.
3: والله إذا الشاب بده ينام عند دار عمه طارق مشوار من جنين للخليل، والله عمي بيطلع له إنه ينام ويرتاح عندهم، بس يعني برضو مش يمكن نفس البلد ويروح الساعة 11 بالليل يضل الساعة 3 الصبح يقول لي بدي ينام عندكم، مش معقول برضو هذا الحكي.
0: لازم أحس على حاله كمان الخطيب لما يخطب الشاب، أحس على حالك عن جد، لما حكوا المستمعين أنت إذا طولت ممكن فعلا يقولوا ما أتقل دمه. هلا على خطيبتك قلبها زي العسل، بس اللي حواليها لا.

0: في كتير من الناس اللي كانوا خاطبين وانفصلوا خلال فترة الخطوبة، وهذا أكبر دليل على إنه هاي الفترة إذا استغليتها بالشكل الصح فرح تريحك بعدين، لأنه رح تكتشف وتتعرف، وهذه مش جريمة. يعني أنت مش موائم لهذا الشخص، أو أنت مش موائمة بهاي الصفة، يعني صفة مكبرها الطرف الثاني، فالأفضل من بدايتها أحسن الانفصال. أبو أحمد يطالب برفع أسعار مواد وأدوات التجميل كي تظهر الحقائق.
1: والله إذا الشاب بده ينام عند دار عمه.
2: صباح الخير يا مكرم. والله الواحد مكخاطب ظل يتصل 24 ساعة، شو بتسوي؟ تطلع إيش تروح إيش وتيجي، روح اشتري لها التلفون والذهب ودنيا وجاي حال جاي، وتروح يقعد كل يوم عند دار عمه. بعد ما يتجوز بيومين بزهكها وبزهك أبوها من جزر الطلبات والوجع الراس.
0: شكرا يا منصور، ذكرتني بالترند اللي كان قبل كم سنة، إذا حماك طلب منك إشي شو بتعمل؟ عموما امرواد على حاجز عطارة، الله يكون بالعون الناس اللي على الحواجز، يسعد لصباحكم. معلش روقوا اهدوا تنفسوا خذوا نفس طويل، ان شاء الله ربنا بيهونها مع اغاني احلى صباح وسلام بتقول مش هممني بستنى على الحاجز. اللهم افتح الحواجز بسرعة يا رب.
3: عطارة كرام، الله يصبحهم جميعا. يعني فترة الخطبة الله زي ما قالوها كتب اسمك على نصيب بنت، مش 24 ساعة عندها. يعني مثلا في ناس بدون ذكر أسماء مش أمير الفرحات، مش أمير يوم ما خطب أول 4 أسابيع أول شهر، يوم وين أمير بروح من الشغل بتحمم عند دار عمه رايح جاي. يا عم ارحمهم للجماعة، ارحمهم، انت من أول يوم أخذت على الوضع أمير ارخي
0: خلاص. ما هو زمان هذا انت بتحكي، طبعا أكيد مزح بمزح الشباب، مستحيل يعني هو خاطب روح يتحمم عند دار عمه، أكيد لا ما بيعملها. لا هي تقلي الدم بونص إكسترا يعني.

0: أبو قصي الجولاني أنت وأبو عزيز وأبو مؤمن الدرعاوي وباقي كادر العمل، شكرا لكم. صباح الوقت. سوسن عويضة بتقول الخطبة كتير حلوة. عصام لما خطب كان مشواره بعيد في 2006 كان يمشي 400 متر، هلأ لو تحكي لك المدام انزل على الدكان اللي تحتنا جيب لي اشي ما بترضى، اما 400 متر بتمشي عشانها. ايام الخطوبة. ام صادق خليف المقلوبة برعاية رز الضيافة واحلى لمة مع بناتها وكناينها، سلمين عليهم وان شاء الله بتنبسطي. ديري بالك رز الضيافة الحبة الطويلة واعملي له خلطة شوي مع الحبة القصيرة كامولينو وشوفي الطعم قديش بيكون زاكي. احمد ابو كشك بيقول يوم عطلين عشان اقتحام المستوطنين قبر يوسف، هينا مع الاولاد غازي ومسك. يا صباح الورد لغازي ومسك وابوهم وامهم.
1: الله يسعد صباحك يا رب. اليوم الحلقة حلوة والتفاعل معها حلو. أنا ما حسيت بالخطوبة، كانت خطبة 20 يوم بس، يعني عشان عنا من الحارة العريس يعني خط جوزي، كنا نعرف عنهم كل إشي يعني ويعرفوا عنا كل إشي، ويعني كلها تبع الخطبة بأسبوع كتبنا الكتاب، وبعد يعني 20 يوم كلها خطبة عرس 20 يوم، ما عرفتش يعني فترة خطبة يعني ما عرفتها.
0: حرام، عاد فترة حلوة عن جد يعني قصيرة، والله أنها مش حلو تكون قصيرة لهالدرجة. عموما كمان في سؤال خطر في بالي مع إم جهاد لما حكت، خطر في بالي سؤال ونسيته. في أهل بحبوا يكتبوا الكتاب فورا، يعني مجرد ما صار الخطبة الطلبة كتب الكتاب مباشرة خلال أكم من يوم، ولكن في عائلات وفي آباء وفي أهل بيقولوا لا كتب الكتاب قبل العرس بأكم من يوم، فأنتوا مع أي توجه بالضبط وليش؟
2: صباح الخير نجوى. كذابين كلهم، زلام. مش كلهم
0: بلا كذابين،
2: بس في منهم عن جد كذابين بكونوا بوجهين، بالخطبة بوجه بجنن روعة. يلا ما راحتش علينا بس يا نجوى، في الخطبة كانت أيام بتجنن حلوة، وشو بدنا حاضرين بالزواج نار
0: نكد
2: مقرف
0: نكد
2: جد. بتصديش انه هذا اللي كان بالخطبة نفس اللي كان بالزواج؟ لا كل شيء تغير وكله كذب بكذب.
0: أوف.
2: أنا ما كذبت، أنا كنت صريحة أحكي، كنت أحكي واللي بقلبي على لساني، بس هو كان وجهين والله العظيم متغلبي يعني كتير كتير، لولا الأولاد كان شغلات كتير
0: تغيرت
2: تتغير، بس الحمد لله الحمد لله على من الله يعمل أحلى من أمون، وإن شاء الله الله يغير الحال بأحسن حال
0: إن شاء الله.

0: صباح الورد لأبو العبد عين بوسي اللي بيقول الخطبة كانت زمان 4 سنين. يبدو أنك يا أبو العبد خاطب 4 سنوات لأم العبد. نهاركم فل أنتما الاثنان مع عبد كمان. 4 سنين كتير بصراحة زيادة. ملل سري مري رايح جاي 4 سنين ملل. لا تكذب يعني بتقلي يعني عن جد بتحول حياة ما بعد الزواج إلى جحيم لما تكذب في شغلات كتير زي الرسالة اللي سمعناها قبل شوي من سارة.
1: كنت نجوبين القصة إنه واحد تزوج ويوم العرس اكتشف إنه عروسته ضعيفة لدرجة ضعيفة كثير يعني هيك العظم بتقدر تحكي عنها.
0: وشو مش كاين شيء
1: بصراحة وانفصلوا بصراحة إنه للأسف خدعوا أهلها ما كانوا حاكين له إنها هي بنت ضعيفة لهالدرجة هاي.
0: شو
1: يعني كاين إنه يروح عندهم تلبس أواعي كثير وما تبين إنها ضعيفة فخلص انفصلوا عن بعض وهذا بعتبره أكيد إنه هذا غش يعني أهل العروس أكيد غشوا للعريس حرام هيك.
0: وهو وين عينيه فترة الخطوب ما كانش يطلع عليها ولا طلع معها مشوار ولا راحوا اشتروا ذهب ولا راحوا اشتروا أدوات المنزل مش فاهم يعني ضعيف يوم العرس اكتشف انه ضعيف وين كان شو كان يعني تلبس اكياس خيش. المفروض هاي لا تحكى يعني تشاف لا تحكى المعلومات.
2: لا يا أمير بس فهمنا شو بتقعد تعمل معهم يعني انت لما تروح دار عمك شو بتقعد تعمل كلنا بكضيها خروط عليهم فكضيها قاعد اكذب عليهم فقط لا غير. الله يصبحهم جميعا.
0: اللي بخرط بالأخير الخرطة بتبين يا أمير يعني بتنكشف.

0: صباح الورد يا أحمد بيقول عن جهاد جمال يمكن صاحبه أيام ما خطب بطلنا نحلك كل يوم والتاني مسكر الصالون ويروح عند خطيبته. جهاد هاي إجت عليك شكوى. كان عنده صالون طبعا الصالون كان يسكره. هلأ اليوم طبعا تترجى من شان الله تعالي تغدى بس يعني نص ساعة برضاش أكيد.
1: مشاوي ما عندي بتصير تلعلعي ولا اللي غالية يا باي. شو بنت اخنتك بعد ما كلية بموت بموت ولا شو رأيك؟
2: مش عارفني مش عارف.
1: اسكتي والله ما انت عارف اشي. طب والله يا ابو الغالية انه في روسيا بيعملوا اللي تطلي تطلي بيعملوها. طب مرة يا غالية في كوريا اكلت 12 ضفدعة بفكر انفر يا
3: الله. انا مره سمعت
1: اسكت اسكت اسكت يا ابو دريه يا بنت الحلال. والله يا حبيبتي يا غاليه انه لما يضرب الكلون يا باي.
0: هذا بحكي قدام دار حماه يعني هذا خاطب هيك بيكون يحكي ولا كلمه صح. امرواد هي مع كاتب الكتاب قبل العرس بيوم عشان لا سمح الله لو صار ما صار يكونوا التنين على البر وما يحملوا هم الطلاق ويصير مطلق وتصير مطلقة عفون هي.
1: يا زلمة اقعد والله ما انت تعصر شعرك بتعرفش عليه عرسة. حطيني الحافة كيل امبارح حطتون الخفيفة انسهلت.
2: اسمعي ندوش حبيبتي انا مش قادر لازم اروح انا عم تصبحوا على خير
4: يعني انا اللي قادرة انا كمان عايبة
0: اكل جننهم
1: وما انت تعون صهر وما انتوا نافعين. شو الدعوة اللي صرت قاعدة بأولها؟ يا باي شو جايبين؟ أنا بديش أثقل دمي عليكم. بديش تكونوا مكلفين ومغلبين حالكم. والله والله والله والله أثقل دمي على حدا. والله ما أنتم مخلين.
0: لا أبداً هذا بده ينام كمان. علي ماضي في قلقيليا الخطبة تبدأ بكتب الكتاب أولاً أكيد عادات وتقاليد بعض المناطق كمان بيمشي الناس عليها.
1: تركت شاور ومجايب معي أواعي البست روب أم الغالية. يا زلمة مش حاطين كريمات في الحمام حطوا الكحل صغير الواحد يدهن يطري بعد الشاور.
3: نستخدموش الكريم.
1: طيب جيب لك حلبة صغيرة شو ولا ليش قاعد محلي قوم قوم قاعد يتفسر قوم قوم قوم.
0: بس هيك على طبيعته الواحد ممكن يكون يعني مع دار حمام. أبو جواد بيقول عنك يا سلام أكيد وانت خاطب كنت مقضيها خرط. مرة تحكي أنا مدير شركة غرغور مرة أنا عندي شركة راية للإعلام والنشر ومرة تحكي أنا مش حرامتين.
5: دي شتيمة زي أبو ريالة أبو شاد
6: أروى المتصر عبيش أولاد عبو كل التحيات سبيلي حبيبنا
7: مالو يا عمير. بس فهمنا شو تقعد تعمل معهم يعني أنت لما تروح دار عمك شو تقعد تعمل؟ كان بقضيها خرط عليهم بقضيها قاعدة كذب عليهم فقط لا غير. الله يصبحهم جميعا.
8: أنا بعتبر فترة الخطوبة زي ما بحكوها مدهونة بزبدة بس تطلع عليها الشمس بتسيح لأنهم بضلهم يخرطوا يخرطوا وبس يتجوزوا خلاص كل الخرط هذا كل الحكي بيكون خرط. عشان هيك نصهم
0: مش مبسوطين
8: بزبدة بس تطلع عليه الشمس بسيح بيعملوا من البحر ما كيف وهم خطبين
0: صح.
8: وبعدين عند بعد ما تتجوز بسوي الكيش ولا اشي من كل وعد وكفيل. طبعا مش انا ما كنت وعدني بشي
0: كذابين. انت 20 يوم يا ام جهاد ما لح اشي وعدك في اشي. عموما في عندهم كذب. سندس بتقولك يا امرواد لبين ما يفتح حاجز عطارة انا بتمنى امرواد الان سلك الحاجز تعالي عندها يعني روحي عندها مش تعالي عندها روحي عندها.
9: والله يا ام كرم بروح بخطبه 4-5 سنين بخطبه ليش سنتين وكين والمشكلة
0: سنتين
9: بروح عند العمو يومين ثلاثة أيام ما شاء الله بيجي على 7 المغرب بظل للساعة 1 بالليل ولك وين يا زلم انت عايش شو بس الناس امراض بدهم يناموا عليها مدرسة دوام اشي شو ظلك لك قاعد 7 للساعة 1 بالليل والله في ناس ما بتصحي يا مكرم
0: 100%
9: ولا تخطب 4 سنين 5 سنين عشان بعدها تدشروها وايام العرس بتكاتلوا يا مكرم ايام العرس بتكاتلوا انت تجيب الذهب وانت تجيب العريس المغني وانا تجيب هذا بتصير مشاكل شنو يا مكرم.
0: الله لا يجيب مشاكل يا منصور. مهدي بيقول الخطوبة سياسة الزواج العسكري.
3: طب يا عمي صار لك 6 شهور بتنام عنا وقتش ناوي تتجوز؟
10: يا عمي لسه طيب خلينا سنة سنتين ثلاث

0: سمشتري.
1: كيف الصورة بينك واضحة؟
0: خلص خلص مش مشكلة، بحضر في التلفزيون اللي في غرفتك، بكمل مش مشكلة.
2: أبو الغالية جهاد بيقول رغم انه بيشهد على حالات طلاق كثيرة الا انه الخطبة حلوة، بس احمد نافع عشان حماته مش منيحة مع بغار. ها ها ها، يعني رد لك الجول كمان جول يا احمد.
1: كيف الساعة 3 الفجر كمان شوي بأذن الصبح، بعدين الدنيا ما تظهر وين بدك تروح؟ ابو الغالي بديش اسكر دمي عليكم ولا كلها خلص بضل عندكم لبكرة. بدي اروح اعمل لي فنجان قهوه لو قع صاب احسني. لا اله الا الله، وسوي لي فنجان معك بالله، وجيب لي معاه سمسميه صغيره. اليوم امي الغاليه مسويت لنا غدا فوتوتشينو قعدت على قلبي قرعت.
2: فوتوتشينو فوتوتشينو. دلال بتقول الخطوبة فترة كذب ولازم بس يتزوج الواحد يروح يعمل عمره من كتر ما كذب.
3: مالك مبلول ليش منقع مي هي؟
0: روحت عالدار جبت بيجامتي ورجعت، وانا بدي اضل البس روب امي الغالية.
3: حدا يسلني، حدا يطخني، حدا يضربني شبرية، زي ما اقول لك لا اجلك بدي هاجر على تركيا اخذ الغالية وامي الغالية وان شاء الله بنموت غير.
0: مش غلط، روحوا غيروا جو، كل فترة وفترة حلو الواحد يغير جو، بس خليلي المفتاح ببكى انا واصحابي نطلطل. ولعت يا
4: خيه عاصم بتحيه. من الاخر فترة الخطوبة نفسها تماما نفس فترة الترشح للانتخابات. المنتخب المترشح بضل يوعد الشعب بأشياء خير الله، وبعد ما ينتخبوه ما بنلاقي إشي على أرض الواقع، وبنفس الوقت الخاطب بيكون وعد خطيبته نفس الإشي، ولا بعد الزواج بتلاقي أي واحد بتشارك بتحقق من الحكاية هي. يعني الخاطب هو نفس المترشح وعود وبعد التنفيذ ما في إشي.
2: هذا تلقيح على الانتخابات. صباح الورد. عصام بيعرف واحد حكى لخطيبته انه عنده محل ومعرض سيارات، ولكن لما تجوز طلع كذاب. ول هاي سهل الكذب تنكشف.
5: الله يسعد صباحكم يا رب. للأناني الخطبة طويلة مملة ومكلفة. انا انصح كل الشباب والصبايا اللي ناوي مثلا يتجوز في الصيف في شهر 8 حاط في باله، او شهر 7 او شهر 9 يخطبوا، بشهر 5 يخطب، بشهر 6 يخطب، بشهر 4. بس للأمانة إنه الخطبة الطويلة هي مدعاة للمشاكل مش للتفاؤل ولا للتعارض، هي مشاكل واستنزاف للطرفين، استنزاف للطاقة واستنزاف للموارد والمال للطرفين. للأسف الشباب اليوم طايشة غير واعي. شو يعني هدية لازم تكون مثلا أو أو أول ما يخطب يروح يجيب آيفون 17 والآيفون 18 5000 شيكل؟ فما هي هذول بديش أقول الكسوة، هذول نص الكسوة، فهذا إجرام.
2: فعلا هذا مش منطق، يعني تطلبي هيك طلب. محمد أبو شجاع لما خطب كاينين أهلها جيرانه، فاليوم اللي ما كان يطل كانوا يرنوا على أهلها تعال عنا، والحب هذا.
6: انترم الله يسعد صباحك. بقول سلام مش معلق على الموضوع، معقول خايف يعني ولا كيف؟ فهمينا
2: تقريبا فيش مايكروفون عنده. أو إنه ملتزم الصمت بالعمادة عشان ما يفصح عن أي معلومة قد تفهم بشكل ولا بآخر. أبو رؤي حسوني خطب وتجوز وطلع شهر عسل ورجع خلال أسبوعين، وأنا مطلوب مني أصدق. الله يعينك يا أم لؤي، الله يعينك، الله يكون لك سند يا رب. طبعا صار عنده هلأ أولاد، هذا الحكي زمان طبعا، وكاين هو وياها من أسبوعين ولا 15 يوم في تركيا ماخدها، ف الله يعينها برضو. شكرا محمد. مهند عرار

0: أنا فترة خطوبتي ليش ضلت والله ناسي، مش عارف 9 شهور، 9 شهور تقريبا.
1: مكرم نقطة مهمة، نقطة مهمة، ممنوع العرسان يطلعوا لحالهم وقت الخطوبة، ممنوع أبدا لحالهم إنهم يطلعوا خاطبين، ممنوع.
0: أوكي.
1: لأنه بقعدوا سنتين وثلاثة وبعدين دشروا بعض بصير يحكي على وراها، بصير يحكي ضدها، بصير يحكي، عشان هيك ممنوع العرسان يطلعوا لحالهم، ممنوع يطولوا خراب الخطوبة.
0: أنت عندك
1: شيء بكرف.
0: شكرا يا
1: شو بتشتغل؟ شو عندك؟ روح عبسادر، اما مش كل شيء تروح تقعد بالساعة 7 المغرب للساعة 1 بالليل، ما شاء الله بجيب بيت سلطة العمو، بجيب كل شيء، اما ايما تقول له روح جيب، لا بردش، ممنوع هالشيء.
0: ماشي،
1: بعد ما يتجوزها وزيك تتجيزي.
0: خلاص التزموا بتعليمات منصور من طيرة المثلث. الوقت أخذنا كتير وإحنا مش حاسين، لا أنا كنت حاسي بس على غش. كمان تقريبا ساعة وشوي على دوار الشهداء في نابلس، إذا كنتوا موجودين هناك ممكن تلاقوا الحبايب في زحمان، الشباب والصبايا عم وزعوا عينات بمناسبة يوم القهوة العالمي اليوم في أي فرع من بن زحمان، بتفوتوا عليه رح تلاقوا عنده كمان عروض، واللي بده يطلب من تطبيق بن زحمان بيطلب وبتوصلوا لأي مكان ب10 شيكل التوصيل مش أكتر. صوت السحجة اللي لمين؟ السحجة، السحجة لهاي اللحمة، هاي اللحمة اللي على الشاشة، لحمة الزغلول هاي بدها سحجة وزقفة، بدها كل شيء لطيف وحلو. على دوار دير شرف اليوم وبكرة وبعد بكرة أهلنا في داخل الخط الأخضر اللي أهلا وسهلا فيكم في الضفة في نابلس عند الزغلول. أبو علي دياب اتجوز وخطب في أسبوع كمان وعرسه راح شهر عسل على قطف الزيتون. مناضل نشيط. بنك القاهرة عمان بصبي على كل عملائه في كل فلسطين من خلال كل الفروع المنتشرة في فلسطين والخدمات الإلكترونية المتطورة والحديثة واللي بتسهل عليكم التعامل مع البنك. إذا مش طابخين بكرة مقلوبة مع رز الضيافة البسمة الحب الطويلة، أفضل أنواع الأرز والعز لإله، فممكن يكونوا في ناس طابخين بكرة مناسف، منسف منسف بنسف نسف مع جميد الجنيد السائل، إما لحاله أو إذا بتحبوا تخلطوه باللبن الرايب، الجنيدي حاضر على كل الموائد. معلش إحنا سابقين الشاشة سامحونا. شيني إكسترا، راقبوهم وديروا بالكم إيش ممكن يكون عرض اليوم، ما المفاجآت وما الأصناف اللي رح تدخل على عرض أكتوبر. شيني إكسترا كل الفروع وزحيمان بتمنى لكم نهار لطيف، نهاية أسبوع مليان كافيين ومليان حب وأصدقاء وأهل. وتنسيش سمارت، حاضر معاك على المجلة في الجلي، سمارت سائل الجلي، نقطة واحدة بتعمل رغوي كتير وتنظيف عالي. من البريق رعاة برنامجنا، الله يصبحهم بالخير جميعا، إن شاء الله نلتقي يوم الأحد وإحنا بخير وإنتوا بخير والكل بخير والوطن بخير، بعدين العالم فادي ماضي. سلام الأطرش، نجوى الحمدان، طاقم أحلى صباح، باي باي.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.
1: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر انه لقرارك اثر، اثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا منحلم فيه.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
0: الساعة الآن 11:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوة الاحتلال تستولي اليوم على منزل في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى في سادس أيام عيد العرش اليهودي، فيما جرف مستوطنون آخرون أراضي المواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، فيما اقتحم مستوطنون آخرون منطقة واد ريا شمال غرب رام الله بحماية قوات الاحتلال. قوات الاحتلال تعتقل اليوم شابين من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وتقتحم بلدة بيت فجار جنوبا. رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة جوليان ليريسون يقول إن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية تتحمل مسؤوليات تجاه الفلسطينيين الذين يعدون أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حمايتهم من أعمال العنف أو التهديد به. جيش الاحتلال يقتحم صباح اليوم وسط مدينة جنين ويداهم عددا من المحال التجارية. حملة أوقف اللعبة تدعو لاعبي المنتخب الإيرلندي لكرة القدم ومدربهم الأيسلندي إلى مقاطعة مباراة الإياب أمام إسرائيل المقررة الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من منافسات دوري الأمم الأوروبية تضامنا مع فلسطين. أسعار النفط تستقر في بداية التعاملات الآسيوية اليوم بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وتحقيقها مكاسب شهرية قوية وسط ترقب المستثمرين لمسار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها على إمدادات الخام من الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
7: هو أريد،
8: وهي أريد،
9: احنا أريد.
10: أريد طور عالمك.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
13: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
15: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
16: راية FM ترافقك أينما كنت. على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM، في الشمال 96.4 FM، أريحة والأغوار 96.8 FM، جنين والجليل 98.3 FM،
17: 98.3 FM. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا FM.

شركة زيتنا لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتنا لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايا.بي إس.

0: خاضع لشروط وأحكام البنك.
1: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: تقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم. استطلاعات رأي وآراء. كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
2: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
0: الساعة الآن 12 ظهرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مستوطنون يهاجمون صباح اليوم مزارعين خلال قصفهم ثمار الزيتون في أودلا جنوب نابلس، فيما تتصاعد اعتداءات المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين مع بدء موسم قصف الزيتون، وتشمل مهاجمتهم ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم وسرقة الثمار وقطع الأشجار وإحراقها. رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في إسرائيل والأراضي المحتلة جوليان ليريسون يقول إن إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في الضفة الغربية تتحمل مسؤوليات تجاه الفلسطينيين الذين يعدون أشخاصا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حمايتهم من أعمال العنف أو التهديد به. جيش الاحتلال يقتحم صباح اليوم وسط مدينة جنين ويداهم عددا من المحال التجارية. حملة أوقف اللعبة تدعو لاعبي المنتخب الإيرلندي لكرة القدم ومدربهم الأيسلندي إلى مقاطعة مباراة الإياب أمام إسرائيل المقررة الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من منافسات دور الأمم الأوروبية تضامنا مع فلسطين. أسعار النفط تستقر في بداية التعاملات الآسيوية اليوم بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة وتحقيقها مكاسب شهرية قوية وسط ترقب المستثمرين لمسار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساتها على إمدادات الخام من الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمن وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث،
3: لا وقت للبحث،
2: اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: raya.bs.
2: الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: يتساءل كلانا سيناراتني في كتابه تقرير المصير الداخلي في القانون الدولي، التاريخ والنظرية والممارسة، والصادر عام 21/20/1000 ميلادي، عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من داخل الدولة بدلا من الانفصال عنها، ليركز على هذا الجانب الذي ظل أقل بحثا من تقرير المصير المرتبط بالاستقلال وانهاء الاستعمار، رغم صلته بالحكم الديمقراطي والمشاركة السياسية وحقوق الأقليات والحكم الذاتي. ويعيد الكتاب بناء تاريخ تقرير المصير الداخلي ليناقش تطوره في الأدبيات القانونية والسياسية مع مقاربات من العالم الغربي والعالم الثالث معا، ليقدم تحليلا نقديا لمضمون الحق وحدوده قبل الانتقال إلى حالات تطبيقية، أبرزها مثلا سريلانكا وهونغ كونغ وغيرها، حيث تتداخل الهوية والتمثيل السياسي والتعددية والسيادة مع مطالب الجماعات داخل الدولة. كما يدرس دور القانون الدولي في صياغة المفهوم وتحديد نطاقه. وتتركز الفكرة الأساسية في هذا الكتاب على أن تقرير المصير لا يعني دائما إنشاء دولة جديدة، فقد يتجسد في قدرة السكان على المشاركة الحقيقية في تحديد مستقبلهم، وبذلك يصبح السؤال الأهم كيف يشارك السكان يا ترى في صياغة مستقبلهم السياسي. وهكذا يتوسع الكتاب في نقاشه نحو العلاقة بين تقرير المصير هذا والديمقراطية وحقوق الأقليات والسيادة ومستقبل الشعب برمته. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. 1 الإخبارية من 1 إلى 5 1 ظهرا على رايا اف ام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب مساءكم بكل الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم إلى 1 الإخبارية لهذا اليوم والتي نبدأها كالمعتاد بالعناوين. إسرائيل تدفع بخطة إعادة إعمار في رفح لإقامة حي بتمويل إماراتي. الكاش في غزة يتحول من نقد نادر إلى عبء على مالكيه. القلق يتصاعد في رام الله والبير من التوسع الاستيطاني. وإسرائيل توظف ملف الآثار لإعادة تشكيل الضفة الغربية وضمها.
0: 1 الإخبارية على رايا اف ام.
1: قبل أن نباشر وإياكم بملفات 1، نتوقف مع موجز لأبرز وأهم الأخبار.
0: كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. مستوطنون يهاجمون اليوم مزارعين خلال قطفهم ثمار الزيتون في أودلا جنوب نابلس. أكثر من 1195 مستوطن يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال ويؤدون طقوسا تلمودية في 6 أيام ما يسمى بعيد العرش اليهودي. أكثر من 140,000 مواطن ومواطنة وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال شهر أيلول الماضي، فيما أوقفت الشرطة 155 مطلوبا للقضاء. الجيش الإسرائيلي يقول أنه هاجم 500 هدف خلال الشهر الماضي على جبهتي لبنان وقطاع غزة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تقول أن 6 أعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي سيقدمون اقتراحا لمشروع قانون بشأن وقف البناء والاستيطان في الضفة الغربية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحوالي 2 درجة مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. 1 الإخبارية.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد في 1 الإخبارية. إذ زعمت إذاعة جيش الاحتلال أن مقاولين مصريين دخلوا الثلاثاء إلى رفح جنوب قطاع غزة وأجروا أعمال قياسات هندسية استعدادا لأعمال البنية التحتية وبدء العمل ضمن ما يسمى بتجمع رفح الخضراء شرق المدينة والممول من الإمارات. وقالت الإذاعة إن المستوى السياسي الإسرائيلي وافق على الدفع مقدما بهذا المشروع المتوقع أن يقام في الأشهر القادمة، رغم تصريحات نتنياهو وزير جيشه ياسر كاتس بأنه لن يتم الشروع بعمليات إعمار في غزة قبل نزع سلاح المقاومة. هل نحن أمام مشروع إعمار أم بداية لإعادة رسم جغرافيا غزة وإدارتها؟ ومن هو من يملك القرار حين يكون التمويل إماراتيا والتنفيذ مصريا والمظلة إسرائيلية أمنية؟ هذه التساؤلات طرحناها اليوم على الكاتب والمحلل السياسي من غزة الدكتور أحمد فياض ضمن برنامج يوم جديد على رايا أف أم.
3: أعتقد أنه من المبكر المكان أن نقول بأن رفع الخطوات انتقلت من فكرة إلى خطوات عملية على الأرض. الوضع الحالي خصوصا في ظل الانتخابات الإسرائيلية المحمومة وهذه الفترة الحساسة، المستوى السياسي في إسرائيل يحاول استثمار جميع الخطوات حتى يقول أنه هناك أيضا خطوات سياسية أيضا على الأرض، هي بالتالي لا تندرج إلا ضمن الحملة الانتخابية التي يحاول أن تغير نتنياهو على هذه الساحة. ولكن بالفعل على الأرض إذا كانت إسرائيل سمحت لمقاولين مصريين بالدخول إلى رفح، وفي قبل ذلك أيضا سمحت لقوة الاستقرار أيضا بالدخول إلى هذه المنطقة، وهذا الحديث تكرر أكثر من مرة على مدار أكثر من عام. مسألة الحديث عن مدينة رفح الخضراء لا يمكن أن تنتج هذه الخطوة في تقديري إلا هذا جهد إسرائيلي يحاول أن يقول بأن هناك عمل خطوات على الأرض هي فارغة من المضمون، لأنه كل الوقائع على الأرض تشير بشكل واضح بأن إسرائيل لا زالت تمسك بتل أبيب في غزة عسكريا، وهناك الكثير من احتياجات الملحة للسكان أقلها الولاعة تمنع دخولها لقطاع غزة. فكيف يمكن أن نفسر بأن إسرائيل تسير باتجاه أن يكون هناك خطوات عملية فيما يتعلق بمدينة رفح الخضراء؟ الوضع معقد أكثر من ذلك. يبقى السؤال المحوري، هل بالفعل إسرائيل تريد سكان قطاع غزة في الوقت الحالي أن ينتقلوا أو جزء من سكان أو بضع آلاف من سكان قطاع غزة إلى هذه المنطقة؟ يعني الحديث يدور بالأساس عن انتقال ما يقارب من 20 إلى 30 ألف مواطن إلى هذه المنطقة. هذا هو عبارة عن ذل الرماد بالعيون، يعني لا أكثر ولا أقل، يعني تجارب لا أكثر ولا أقل لا يمكن أن تصل إلى مستوى رفع المعاناة الحقيقية عن سكان قطاع غزة. ولا يمكن قراءة هذه المسألة على أنها تحول محور في التوجه الإسرائيلي إذا مستقبل قطاع غزة المرتقب. هي محاولات من نتنياهو عمليا سواء كل هذه الخطوات للاستفادة ومحاولة أن يصعد في استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن هناك هبوطا في معسكره، وبالتالي هي محاولة أن يدفع الإمارات إلى أن تنفي أو كذا. وبالتالي هذه مسألة يعني لا يمكن قراءتها كما أشرت خارج موضوع الانتخابات، وبالتالي هو يحاول استثمار هذا الوضع وكل الأحداث التي تدور سواء كان هناك في غزة أو غير غزة من أجل مراكمة المزيد من الأصوات في ظل هذه الحملة الانتخابية المحمومة.
1: من الحروب التي تطارد المواطنين في قطاع غزة، وهي طبعا من مخلفات حرب الإبادة، المال الذي يملكه المواطنون وما إذا كان سيحظى بقبول البائع أم لا؟ فورقة نقدية في الجيب ورصيد في الحساب البنكي ومحفظة إلكترونية على شاشة الهاتف لم تعد تكفي وحدها لضمان إتمام الاحتياجات اليومية للناس، إذ يقف المتسوقون أحيانا عاجزين أمام المحال التجارية بين تاجر يرفض السيولة الورقية بحجة تلفها وآخر يشترط الدفع الإلكتروني حصرا، بينما يقف انقطاع الإنترنت أو تعطل الشبكات كفيلا بتجميد الأرصدة الرقمية برمتها. الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر من غزة أكد لرايا أن غياب الفكة يجبر المواطنين أحيانا على دفع قيمة الورقة كاملة، فيما تصل عمولة تحويل النقد إلى رصيد إلكتروني إلى نحو ما بين 3 إلى 10% بحسب جودة الورقة، في مشهد يعكس عمق الاختلال المصرفي والاقتصادي في غزة، حيث أكد أبو قمر على ضرورة أن تقوم سلطة النقد بالتحرك عاجلا لحل هذه الأزمة.
4: أي أموال تدفع مقابل الحصول على أموال، هذا مؤشر اقتصادي يدلل على مدى المساوئ المصرفية والاقتصادية التي وصل إليها المواطن في أي اقتصاد دولة. هذا الحديث وليس في قطاع غزة، عندما نتحدث أن المواطن يريد أن يحصل على الكاش مقابل أن يدفع عمولة كما كان معمول به في بداية حرب الإبادة، وعندما يدفع حاليا أموال من أجل التخلص من الكاش والحصول على رصيد بنكي، فهذا يعني أن المواطن يقابل يبيع الأموال بالأموال مقابل دفع عمولة. هذا يمكن أسوأ ما يمكن أن يحصل في أي اقتصاد دولة، ويدلل على أن القطاع المصرفي بالكامل بات في قبضة السوق السوداء عبر بضعة تجار هم الذين يحددون ما الذي يتم قبوله وبأي سعر يتم قبوله ومتى يتم قبوله. وبالتالي نجد أن عدم قدرة سلطة النقد والبنوك على تولي مهامها بالصورة الأساسية والطبيعية، يعني باختصار عندما يتم فقدان الثقة بعملة ما 300 شيكل الطبعة القديمة، التاجر الكبير الذي يورد البضائع يرفض استقبالها فجأة ودون أي إنذار، يرفض استقبالها من التاجر الأصغر منه الذي يأخذ منه البضاعة، ومن ثم التاجر الأصغر وتاجر الأصغر ومن ثم البائع، وتنتقل هذه العدوى تدريجيا إلى أن تصل إلى المواطن. ما هي الأسباب التي يرفض بسببها عدم قبول هذه الورقة؟ لا أحد يعلم. وبمجرد رفض قبولها تتوقف هذه العملة عن الدوران، تنتقل إلى السوق السوداء، الجميع يريد التخلص من هذه الورقة حتى ولو بسعر أقل من سعرها، من العملة بخسارة نصف قيمتها على ربما أو أكثر. الكاش بحد ذاته في الوقت الحالي أصبح مشكلة بالنسبة للسكان ولعدة أسباب. السبب الأول أن كما تحدثنا التاجر الكبير لا يريد استقبال هذه الورقة. نقطة أخرى عدم وجود فكة، بمعنى أن المواطن مجبر على الشراء بالورقة النقدية كاملة، يعني 200 شيكل حتى ولو كانت جديدة ويذهب إلى السوبر ماركت، هو مجبر على الشراء بها كاملة لأنها لا يوجد فكة، وبالتالي هو يحصل على سلع وبضائع لا يريدها فقط لأنه يريد الشراء فيجب أن يشتري بها. هذا يأتي في ظل ضعف شديد في القدرة الشرائية، عدم وجود دخل، بمعنى أن المواطن لا يقوى على أنه يشتري بهذه الورقة، هو يشتري الأساسيات فقط، وبالتالي بات الكاش بحد ذاته عبء. لابد لسلطة النقد أن تعود لأسواق قطاع غزة، أن تعود للعمل بشكل طبيعي، لأنه صراحة 3 سنوات من الصمت أو 3 سنوات من عدم العمل في قطاع غزة لأي أسباب كانت، هذه هي المشكلة الأساسية عندما تتولى فئة من التجار، وليس أي تجار، نحن نتحدث عن تجار إسرائيل من اختارتهم بالاسم. لماذا تم اختيار هؤلاء التجار دون غيرهم؟ يعني بمعنى هؤلاء التجار جاءوا بتنفيذ سياسات إسرائيلية خبيثة، عودة البنوك لعمليات السحب والإيداع حتى في ظل الصعوبات، هذا ما يمكن أن ينهي الأزمة وليس أن يخفف منها. يجب الضغط على إسرائيل بإدخال الكاش إلى قطاع غزة، أن يتم العمل بالنظامين الكاش والدفع الإلكتروني، لا يمكن لأي نظام أن يلغي الآخر، يجب تعزيز الدفع الإلكتروني والعمل بالدفع الإلكتروني، وفي المقابل أن يبقى الكاش حاضر وأن يستمر التعامل بالكاش، لأن لكل نظام منهم يعني ميزاته ومساوئه. وأخرى لها علاقة بالحكومة الموجودة في قطاع غزة، يجب أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء التجار حتى وإن كانوا خارج القطاع، فلهم أذرع تجارية، معروف من يتم التعامل ومن يقبل ومن لا يقبل، يجب إرغامهم بالقوة على قبول هذه الأموال، لأنه صراحة هذه الأموال هذه الأموال تصبح بمثابة شيكل خامل، أوراق نقدية باتت في جيوب المواطنين دون القدرة على تصريفها. نحن ليس لدينا أي قدرة على امتصاص المزيد من الصدمات تفوق 80% ومعدل الفقر أعلى من 90%، وبمعنى أن هذه الأوراق لو تم تحريكها بالأسواق من عمليات بيع وشراء ربما تخفف جزءا من ضعف القدرة الشرائية. هذا الحال الذي وصلنا إليه يزيد من تعقيد الأمور، يزيد من ضعف الشديد في الأسواق في القدرة الشرائية وضعف في العملية التجارية، وأيضا يأتي أيضا في ظل يعني ارتفاع كبير في أسعار السلع بسبب سياسة التنسيقات وفرض عمولات وأتاوات بمبالغ كبيرة تصل إلى أكثر من 200,000 شيكل على الشاحنة الواحدة، وربما تصل في بعض الأحيان إلى 1,000,000 شيكل وربما أكثر، مما يبقي على أسعار السلع في الأسواق مرتفعة، يعني بمعنى أن المواطن يتلقى أكثر من ضربة في قطاع غزة، بما يؤكد بما لا يدع مجال الشك أن الحرب على قطاع غزة هي أيضا حرب اقتصادية من الدرجة الأولى.
1: يتصاعد القلق في محافظة رام الله والبيري من تداعيات وتسارع التوسع الاستيطاني في المحافظة في ظل الحديث عن إعادة فتح الطريق الاستيطاني 463 الذي يمر من قلب رام الله وبعض الأحياء في البيري وبعض التجمعات الأخرى في المحافظة أمام المستوطنين. وفي حديث لبرنامج مع الناس قال مستشار رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وخبير شؤون الاستيطان صلاح الخواجة إن القضية لا تتعلق بفتح طريق سياق فحسب، وإنما تأتي في سياق أوسع لتوسيع المستوطنات وربطها بشبكة من الطرق، بما قد يفرض واقعا جديدا على الأرض ويؤثر على حركة المواطنين وتحركاتهم. الخواجة حذر من أن إعادة فتح الطريق المذكور قد تطال عددا من القرى والأحياء المحيطة في رام الله والبيري، ما قد يزيد من صعوبة التنقل ويفرض أعباء إضافية على المواطنين في وقت تتواصل فيه محاولات التوسيع وربط البؤر الاستيطانية وفرض وقائع جديدة على الأرض.
5: ما يجري في منطقة رام الله هو كارثي وجرائم متنوعة ومختلفة في معظم قرى وبلدات رام الله، سواء كان في موضوع سرقة المحاصيل أو عمليات التجريف باختارات عسكرية لاقتلاع الأشجار الزيتون في مناطق تدعي بأنها مناطق أمنية وعسكرية. ومع كل أسف حتى المستوطنين الآن ينقلبوا على ذاتهم، على قوانينهم، على تشريعاتهم، حينما يعطوا 7 أيام للإخطار وبعد ساعات من عملية إعلان للمسؤول الأمني أو العسكري في المنطقة يتم البدء بالتجريف، ولن يعطى حتى هذا الحق الذي نحن ندرك تمام بأن القضاء لصالح المستوطنين. القضية الأخرى، الاستهداف لمحافظة رام الله الكبير، أكثر من 50% من البؤر الرعوية في منطقة رام الله، أكثر من 43% من الشهداء برصاص المستوطنين في منطقة رام الله وأغلبهم في منطقة الشرقية. المنطقة بدأت تعيش حالة وظروف صعب. هذا الشارع الذي أقيم منذ عام 1994 من مجلس الإقليمي لبنيامين كان يهدف إلى ربط المستعمرات، مستعمرة دولة بمستعمرة بيت إيل. بعد الانتفاضة الثانية لأسباب عسكرية وأمنية، الجيش أخذ قرار بعدم استخدام هذا الشارع لاعتبارات أمنية وعسكرية، ونحن في مدينة رام الله بدأ يصبح هذا الغلاف البيئي والاجتماعي والتوسع الجغرافي على هذه المنطقة، وبناء أحياء كبيرة قد تكون أشبه ببلدات مثل الريحان والحي الدبلوماسي وحي الشرطة ومستشفى الاستشاري والجامعة الأمريكية وتمدد حي الطيرة إلى منطقة قريبة من قرية عين عريق. ولكن الجمعيات الاستيطان التي يقودها سموتريش، بدأت جمعيات الاستيطان بالضغط على الجيش لإعادة فتح هذا الشارع المتبقي لربط مستعمرة دولب ببيت إيل، لأن من تجمع مستعمرة دولب وتلموند والمستعمرة الجديدة الذي قيمت على جبل الرسان في راس كركر، بدأ هناك تجمع استيطاني كبير على أراضي راس كركر والجانية ودير عمار وخربسة بني حارث، وتمتد حتى كرة غرب رام الله. واليوم هذا الشارع أنجز، لأن الشارع هو في المخطط كان يمتد إلى مطار بن غوريون، وبدأوا من الجزء الغربي، ولكن الجزء المتبقي لربط الكتلة الاستيطانية الذي أخذ قرار في حكومة الاحتلال باعتبار مستوطنة دولب مدينة استيطانية، بمعنى كتلة استيطانية، وأخذ قرار آخر بأن بيت إيل ستتحول إلى كتلة استيطانية كبيرة. بدأوا ربط بؤر استيطانية من جبل العصور في دير جرير والبؤرة في منطقة سلواد ويبرود، وبدأوا بشق طرق لربطها بمستعمرة عفرة وبيت إيل، وبالتالي أصبحت كتلتين استيطانيتين يخطط لهما لأن تكون مدن. أنا سيكون هناك الجيش هذا قدره وقال إذا أردنا أن نفتح 11.4 كيلو متر ليربط بين المستعمرتين نحتاج إلى 3 نقاط عسكرية على مطار 24 ساعة.
1: صلاح الخواجة أكد في إجابة على سؤال الحلول المطروحة أو التي يمكن مواجهة التحركات الاستيطانية من خلالها بالقول:
5: على القيادة السياسية أن تأخذ قرار واضح باعتبار كل الأراضي المحتلة ما بعد عام 67 هي الولاية السياسية لفلسطين، يجب أن تعلن الدولة على كامل الأراضي، والمعركة والمواجهة في منطقة جيم، وهذا يتطلب خطوة سياسية باعتبار أن منطقة جيم منطقة عصيان مدني. نرفض كل قرارات وإجراءات الاحتلال، ولكن ليس لنقول للناس اذهب أنت وربك فقاتلا، يجب أن نجند كل الإمكانيات لنعزز صمود الناس ونوفر لهم الأمان.
1: أدارت إسرائيل ملف الآثار في الضفة منذ احتلالها ضمن نظام الحكم العسكري، ونقلت مسؤولية إدارة الآثار إلى الحاكم العسكري ومن يعينهم، وبقيت القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالآثار خارج نطاق الضفة. وحتى اليوم يقر الكنيست بأن قانون الآثار الإسرائيلي لا يسري في الضفة، غير أن حكومة الاحتلال أقرت وتقر في الأونة الأخيرة وفي السنوات الماضية الملايين من الشواغل لبرنامج يمتد سنوات للسيطرة على إدارة المواقع الأثرية والسياحية الفلسطينية. كيف تتحول الآثار إلى أداة في مشروع إعادة تشكيل الضفة؟ وما الذي تكشفه الخطوات هذه عن مسار الضم الإسرائيلي؟ الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع يجيب في لقاء سابق مع رايا.
6: مسألة الآثار وتصنيف الآثار باعتقادي أنه جزء من منظومة السيطرة الإسرائيلية اليوم في الضفة الغربية، على اعتبار أن ليس هنالك تصنيف واضح لما يمكن أن يطلق عليه منطقة أثرية أو حتى منطقة دينية. في الآونة الأخيرة تم إنشاء سلطة تراث وآثار خاصة بالضفة الغربية، أقرها الكنيست في شهر مايو 2026، وهذه الهيئة هي محاولة لإيجاد صيغة جديدة بعيدة عن الإدارة المدنية والعسكرية فيما يتعلق في السيطرة على أراضي الضفة الغربية. لمن يقوم بتصنيف أيضا هذه المواقع هي الجمعيات الاستيطانية، وبالتالي من يعني يحدد طبيعة شكل والسيطرة على المنطقة هي الجمعيات الاستيطانية، ومن ثم تكون هنالك الخطوات التالية من قبل الجيش والحكومة الإسرائيلية بشكل عام في السيطرة على المنطقة، في منع وصول الفلسطينيين إليها أو على الأقل عدم الاستفادة منها. ولكن مع توالي الأيام تصبح المنطقة يعني منطقة يهودية أو منطقة استيطانية يمنع على الفلسطينيين بتاتا. إذا نلاحظ اليوم في منطقة الصيرة مثلا في منطقة في مدينة رام الله بأن هنالك بين الفينة والأخرى جماعات استيطانية تأتي إلى موقع ما، ولكن بشكل عام هنالك دعوات استيطانية للسيطرة على هذا المكان وهذا الموقع، منع وصول الفلسطينيين إليه، وبالتالي بهذا الشكل يتم السيطرة على الضفة الغربية.
7: وماذا يعني اليوم أن تكون الجهة الوحيدة التي تمنح التراخيص وتمنح الحفريات وتراقب البناء وحتى البنى التحتية والزراعة هي الإدارة المدنية الإسرائيلية؟
6: الإدارة المدنية هي مسؤولة عن كل شيء في الضفة الغربية، ولكن التحول هو أن ينتقل أن تنتقل هذه الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى هيئة يعني تصنف إسرائيليا على أنها مدنية واستيطانية. هذا التحول هو ما قام به سموتريتش حينما قال يريد أن يغير الدي إن إيه الاستيطاني في الضفة الغربية. هو عمل على إنشاء أجسام استيطانية مدنية بعيدة عن الجوانب العسكرية والبيروقراطية في اتخاذ القرارات، وهذا يسهل السيطرة على الأرض ويسهل عملية التصنيف الإسرائيلي، وبالتالي هذا جزء من مخطط سموتريتش واليمين بشكل عام في السيطرة على الضفة الغربية وخطة الحكم. الجمعيات الاستيطانية وإسرائيل بشكل عام يعني تمنح أي موقع رواية، ولا يمكن تفنيد هذه الرواية أو إيجاد رواية مضادة، وبالتالي سهولة ادعاء بأن هذا المكان هو موقع ديني أو أثري أو له أثر أو رواية في التاريخ العبري القديم أو حتى إضفاء صبغة دينية على هذا الموقع، هذه يعني هذه الطريقة هي أحد الطرق التي تدفع الحكومة الإسرائيلية مثلا إلى اعتبار هذا المكان موقع ديني أو أثري، وبالتالي يتم السيطرة عليه مع مرور الوقت.
7: أشكرك أستاذ ياسر مناع الباحث في الشأن الإسرائيلي.
1: وبالعودة إلى قطاع غزة، تتصاعد أزمة النفايات الصلبة المتراكمة أطنان منها في مواقع مؤقتة تجاوز بعضها قدرته الاستيعابية، وتراجعت إمكانيات البلديات مع نقص المعدات والوقود، الأمر الذي يفاقم المخاطر الصحية والبيئية ويجعل معالجة الأزمة حاجة عاجلة لا تحتمل التأجيل. التفاصيل في تقرير زميلتنا مادلين شقلي من غزة.
8: أكياس وأكوام من النفايات تتراكم في أماكن مؤقتة، بعضها تجاوز قدرته الاستيعابية لتتحول إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة إلى أزمة تتسع يوما بعد يوم. نحو 900 ألف طن من النفايات تولدت منذ بداية الحرب في وقت تراجعت فيه قدرة البلديات على جمعها ونقلها بسبب تدمر جزء كبير من المعدات وصعوبة الوصول إلى المكابر الرئيسية. ومع امتلاء عدد من المواقع المؤقتة تتزايد أكوام النفايات قرب المناطق السكنية، ما يرفع مخاطر انتشار الحشرات والقوارض ويزيد من احتمالات التلوث وانتشار الأمراض. وفي ظل نقص المعدات والوقود والموارد تبقى البلدية أمام تحد يومي لمنع تحول النفايات من مشكلة خدماتية إلى أزمة صحية وبيئية أكبر. وحول خطورة الوضع والاحتياجات العاجلة لإدارة النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية والوسطى، يعلق المهندس طارق الهباش المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس ورفح والوسطى:
9: كميات النفايات المنتجة يوميا في قطاع غزة تقارب 4000 كوب. هذه النفايات كان المفترض تتوجه إلى مكبات النفايات الصحية، سواء مكب الفخار الصحي أو مكب جحر الديك، لكن للأسف هذه كلها الآن بتتوجه للمكبات العشوائية المنتشرة في محافظات قطاع غزة نتيجة استمرار منع استخدام المكبات الصحية. فيما يتعلق منظومة الجمع، طبعا تعرض قطاع الجمع والآليات المستخدمة في جمع النفايات للتدمير خلال هذه الحرب، وبالتالي قدرتنا على جمع كامل كميات النفايات المتواردة صعب جدا. لجأنا للاستعانة بالمؤسسات الدولية كاليونيسيف واليواندبي لاستخدام وسائل أخرى، منها استخدام الكرات اللي بتجرها الحيوان أو استخدام العربات اليدوية، بالإضافة إلى استخدام الوسائل البدائية في الجمع بدلا من استخدام الضواغط التي كانت يعني منظومة ذات كفاءة عالية. طبعا اليوم نتكلم عن تدمير لأكثر من 90% من هذه الآليات، معظمها إما تدمر في الحرب أو توقف نتيجة انعدام الصيانة اللازمة والمواد اللازمة لتشغيلها كزيوت وبطاريات وإطارات وما شابه ذلك. احتياجات الأساسية السريعة لتشغيل هذه الآليات بيلزمنا قطع الغيار والمستهلكات لتشغيلها. الشغلة الثانية بيلزم إدخال آليات جديدة بدل الآليات التي تهالكت. الشغلة الثالثة، إحنا تعرضت كل آلياتنا الثقيلة المستخدمة في طمر النفايات للتدمير والقصف من الكبشات الكبيرة والبلدوزرز، وبالتالي هذه كمان أيضا محتاجين تعويض إلها حتى نتمكن من استعادة النظام كما كان سابقا.
8: ومع استمرار التراكم وتراجع القدرة على التعامل معه، لم تعد مشكلة النفايات تحتمل التأجيل، فالتأخير اليوم قد يعني خطرا أكبر غدا. مدلين شقلي لشبكة رايا الإعلامية قطاع غزة.
1: هكذا نصل وإياكم إلى ختام الواحدة الإخبارية لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وكان معنا، وتحياتي لكم أنا في الإعداد والتقديم نجوى الحمدان. إلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على راية أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
6: أريد. طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى 250 دولارا لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
13: لما بدك تحلى الأيام، بوابة البيك بتعطيك التمام.
14: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إلو مثيل. نابلسي، تركي
15: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
14: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم. من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
16: حلوا أيامكم، زورونا،
14: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعاً يصنع لا أن ينسخ. مرحباً بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
3: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربتي المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي، لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، واحترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلينتون، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
2: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
3: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
2: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تيفي.
0: الساعة الآن 12:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية أف أم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة. أكثر من 1195 مستوطن يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال ويؤدون طقوسا تلمودية في سادس أيام ما يسمى بعيد العرش اليهودي. أكثر من 140 ألف مواطن ومواطنة وزائر تنقلوا عبر معبر الكرامة خلال شهر أيلول الماضي، فيما أوقفت الشرطة 155 مطلوبا للقضاء. الجيش الإسرائيلي يقول أنه هاجم 500 هدف خلال الشهر الماضي على جبهتي لبنان وقطاع غزة. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية تقول أن 6 أعضاء من الحزب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي سيقدمون اقتراحا لمشروع قانون بشأن وقف البناء والاستيطان في الضفة الغربية. منظمة الصحة العالمية تدعو الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط إلى تسريع تنفيذ خطة العمل الإقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي في حالات الطوارئ 2024 وحتى 2030 وإدماجها في منظومة التأهب والاستجابة والتعافي من حالات الطوارئ. 6 من أصل 9 أعضاء في مجلس إدارة هيئة البث الأيسلندية تصوت لصالح عدم مشاركة بلادهم في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن لعام 2027، ما لم تمنع إسرائيل من المشاركة في المسابقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية أف أم.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
4: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهبا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك، افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: غسل اليدين. يساعد غسل اليدين بالماء والصابون على الحد من انتقال العديد من الجراثيم، ويعد غسل اليدين مهما قبل إعداد الطعام وتناوله، وبعد استخدام الحمام، وبعد السعال أو العطس، وبعد العودة من الأماكن العامة. إنها عادة بسيطة لكنها من أهم خطوات الوقاية اليومية.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
2: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة شابين برصاص الاحتلال، فيما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين اليوم خلال هجوم شنه مستوطنون على منازل المواطنين في بلدة ياسوف شرق سلفيت. محافظة القدس ترصد خلال الربع الثالث من عام 2026 استشهاد 6 مواطنين واقتحام أكثر من 27 ألف مستوطن المسجد الأقصى وتنفيذ 139 عملية هدم وتجريف و357 حالة اعتقال، إلى جانب إصدار 73 قرارا بالإبعاد معظمها عن المسجد الأقصى المبارك. المئات من المواطنين يشيعون اليوم جثامين أكثر من 100 شهيد انتشلت من تحت أنقاض مبان سكنية مدمرة في منطقة اليرموك في مدينة غزة. وزارة الصحة في غزة تحذر من أن انهيار منظومة الكشف والتشخيص المبكر لسرطان الثدي يحجب الحجم الفعلي للإصابات وسط تقديرات بوجود مئات الحالات التي لم يتم تشخيصها. مستوطنون يقدمون اليوم على سرقة ثمار الزيتون في عدة مناطق في محافظة جنين في ظل تزايد الاعتداءات على المزارعين مع بدء موسم قطف الزيتون. وزارة التربية والتعليم تعلن عن تمديد فترة تقديم طلبات الاستفادة من المستحقات المالية في تسديد الأقساط الجامعية لموظفي المحافظات الجنوبية، وذلك حتى مساء يوم السبت المقبل. ستة مصادر مطلعة تفيد بأن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أجروا محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: انا اريد،
3: انت اريد،
2: هو اريد،
4: وهي اريد،
5: احنا اريد،
2: اريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطل عليكم فيه دايما زي ما حكينا لكم وعودناكم من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. بانوراما يأتيكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. وبما أنه اليوم إحنا 11 فبداية الشهر الجديد، فبنتمنى لكم بداية شهر وحتى هذا الشهر كمان يكون مليان بالخير ومليان بالإنجازات ومليان بكتير أشياء أنتوا بدكم تحققوها، وبيكون شهر كله خير. وطبعا يعني زي ما بنعرف أنه إحنا شهر 10 هو الشهر اللي بنبدأ فيه حملة التوعية عشان سرطان الثدي، واللي بنعرفه أو بنحكي باسم أكتوبر الوردي، واللي هدفه طبعا أنه يذكر كل سيدة بأهمية الاهتمام بصحة وضرورة الفحص الدوري والكشف المبكر، لأنه كل ما اكتشفت هذا المرض بمرحلة مبكرة كل ما كانت فرصتها في العلاج والشفاء بتكون أكبر. عشان هيك الفحص مش مجرد خطوة عادية، هو خطوة ممكن تحميكي وتحمي حياتك وتعمل فرق كتير كبير. فخلينا نستغل هذا الشهر لننشر الوعي ونشجع كل امرأة إنها تهتم بصحتها وتحطها من ضمن أولوياتها.

طيب ونبلش بأولى أخبارنا بأن اليوم الخميس كمان، فمتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة وبداية شهر جديد. زي ما حكينا لكم بأن اليوم الخميس فرح تكون هيك أخبارنا خفيفة وسريعة وسهلة وكلها يعني من حياتنا اليومية. ونبلش بأول خبر، هذا الخبر أكيد بصير معانا كلنا، إنه ليش الساعة بتمشي بسرعة لما نكون إحنا مبسوطين. أكيد صار معك هذا الموقف، تكون قاعد مع أصحابك بتحكوا وبتضحكوا وفجأة بتطلع على الساعة وبتحكي معقول إنه صار الوقت هيك. في المقابل إذا كنت مستني دورك عند الدكتور أو مستني حدا يتأخر عليك، الدقيقة بتصير كأنها ساعة. طب هل الساعة فعلا بتتغير سرعتها حسب مزاجنا؟ أكيد لا، الساعة ماشية بنفس السرعة، لكن إحساسنا بمرور الوقت هو اللي بيتغير. لما نكون مبسوطين ومندمجين بإشي فتركيزنا بيكون على اللي إحنا عم نعمله مش على مراقبة الوقت، ولما نرجع ننتبه للساعة بنكتشف إنه مر وقت أطول مما كنا إحنا متوقعين. أما لما نكون زهقانين أو مستنيين بصير انتباهنا مركز كله بس على الساعة وكم دقيقة بتقعد بتمشي، فبنحسب الوقت كأنه أبطأ. وعشان هيك ممكن سهرة مع أصحابك تمر كأنها نص ساعة، بينما خمس دقايق انتظار ممكن تحسها خمس سنوات. بس بالنهاية الوقت ما بركض لما نكون مبسوطين، إحنا بس منكون مشغولين عنه.

طيب نروح لكمان خبر. هذا الخبر يعتبر من الأخبار الغريبة ويمكن إحنا أول مرة بنسمعها. بقولكم إنه دمعة اليمين للفرح والدمعة بتكون بالعين اليسار للحزن، بس هذا الكلام جد صحيح ولا لا؟ يمكن سمعتوا من قبل إنه إذا أول دمعة نزلت من العين اليمين معناها أنت بتبكي من الفرح، وإذا نزلت من العين الشمال معناها بسبب الحزن. بس المفاجأة إنه هذا الكلام ما إله أي أساس علمي نهائياً. العلماء وأطباء العيون بيحكوا إنه العين أصلاً جزء من نفس منظومة إنتاج وتصريف الدموع، وما في عين متخصصة للفرح وعين تانية للحزن. طب إحنا ليش بتنزل الدمعة من عين قبل عين؟ السبب ممكن يكون بسيط جداً، طريقة رمشك أو وضعية راسك، أو حتى ممكن يكون عندك جفاف أو تهيج بإحدى العينين، أو حتى اختلاف بسيط بقنوات تصريف الدموع. والأغرب إنه جسمنا أصلاً عنده أكثر من نوع من الدموع. في دموع بتحافظ على رطوبة العين، ودموع بتنزل لما يدخل غبار أو دخان، وفي دموع العاطفية اللي بتطلع مع الحزن والفرح والخوف وحتى الغضب. فيعني إذا عيطت وبلشت الدمعة من عينك اليمين، ما تستعجل وتقول أنا مبسوط. ممكن بكل بساطة تكون عينك اليمين قررت تسبق الشمال بكم من ثانية. فالخلاصة إنه المشاعر ما بنعرف من أي جهة أو من وين ممكن تطلع، بنعرفها بس من الموقف والشخص نفسه. So.

نروح لكمان خبر. يعني مين فينا ما بيستخدم شات جي بي تي أو حتى الذكاء الاصطناعي؟ بحكي لك إنه اسأل الذكاء الاصطناعي بالعربي أو الإنجليزي، الجواب ممكن يكون متغير. نوراما راجع. تخيل إنك تسأل الذكاء الاصطناعي نفس السؤال بالضبط، مرة بالعربي ومرة بالإنجليزي، وتكتشف إنه بكل مرة رح يعطيك جواب مختلف. طيب هل الذكاء الاصطناعي بيفكر بلغة أحسن من لغة تانية؟ الموضوع طبعا مش هيك تماما. السبب إنه نماذج الذكاء الاصطناعي بتتدرب على كميات هائلة من النصوص، بس مش كل اللغات إلها نفس كمية البيانات على الإنترنت. الإنجليزي مثلا إله حضور رقمي ضخم، بينما لغات ولهجات تانية البيانات المتوفرة عنها بتكون بشكل أقل. وفي شغلة أغرب، إنه الكمبيوتر أصلاً ما بيقرأ الكلمة زي ما إحنا بنقرأها، هو بيقسم الكلام لوحدات صغيرة اسمها توكنز، وطريقة تقسيم الكلمة ممكن تختلف من لغة للتانية، وهذا ممكن يأثر على سرعة ودقة معالجة السؤال. فالقصة مش قصة لغة وبس، الثقافة كمان بتدخل بهذا الموضوع. فيعني لو سألت عن عادة اجتماعية أو مثل شعبي مرتبط بمكان أو بلد معين، السؤال بالعربي ممكن يعطي النموذج إشارات ثقافية مختلفة عن نفس السؤال لو كان بالإنجليزي. والعربي بالتحديد في تحدي إضافي، لأنه مش بس في فصحى، في عشرات اللهجات والسياقات المحلية. فالمرة الجاي لما تسأل الذكاء الاصطناعي سؤال، وخصوصا إذا كان الموضوع حساس أو حتى مهم، جرب تصيغه بأكثر من طريقة وكمان بأكثر من لغة، لأنه أحيانا تغيير اللغة ممكن يعطيك إجابات مختلفة.

0: هو إذن هلا مستمعينا خلونا نروح لفاصل قصير وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي جولتنا أخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: قد يظن البعض أن تقديم الشكوى لن يغير شيئاً، لكن الحقيقة مختلفة. كل شكوى تساعد في كشف المخالفات، وكل بلاغ يساهم في حماية مستهلكين آخرين من الوقوع في المشكلة ذاتها. عندما تبلغ عن الغش أو التضليل أو التلاعب بالأسعار، فأنت لا تدافع عن نفسك فقط، بل تدافع عن حق المجتمع كله. صوتك يصنع فرقاً، فلا تتردد في الإبلاغ. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
8: هذا البرنامج برعاية
9: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
10: كنت تحط مكياج على زمانكم؟

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في الجزء الثاني من حلقتنا. مكملين معكم في برنامج بانوراما رايا بأخبار غريبة وطريفة وحلوة من حول العالم. تقدروا تسمعونا كمان مرة. منذكركم بترددات البث إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. يعني زي ما في عنا أخبار حلوة وغريبة من حول العالم بأنه كمان اليوم الخميس فكلنا منحب نسمع أغاني حلوة، كمان خليكم معنا طول الوقت على رايا أف أم عشان تسمعوا أحلى وأجدد الأخبار والأغاني من حول العالم. وبما أنه إحنا بنحكي عن العالم وحول العالم فمنروح على خبر جديد. هذا الخبر منتشر ومكتسح على التيك توك وبحكي لكم إنكم تمشوا على الملح عشان تناموا. إذا كنت مفكر إنه أحسن طريقة تنام فيها في العالم هي إنك تطفي التليفون وتروح على التخت، فاستنى شوي. على تيك توك طلع ترند جديد وأصحابه بيحكوا إنه ممكن يساعدك تنام بشكل أحسن. الطريقة إنك تمشي حافي على الملح قبل النوم. الفكرة هاي انتشرت بعد ما صانعة محتوى اسمها تامي نشرت فيديوهات وهي بتحط الملح بصينية وبتحرك رجليها فوقه، وبتحكي إنه هذا الإشي ممكن يساعد على الاسترخاء وحتى كمان يخفف من التوتر. وبعدها كالعادة مع ترندات التيك توك الناس طوروا الفكرة وفي ناس صاروا يحطوا الملح على المناشف وفي ناس كانوا ينشروه على أرضية الحمام. بس هون المفاجأة إنه أطباء النوم بيحكوا إنه ما في دليل علمي كافي مثبت إنه أو بثبت إنه الوقوف أو المشي على الملح فعلا ممكن يحسن النوم أو حتى يخفض التوتر. والأغرب إنه ممكن يعمل العكس، الاحتكاك بالملح ممكن يهيج الجلد خصوصا إذا كانوا القدمين فيهم جفاف أو حتى تشققات. فيعني إذا بدك تنام منيح يبدو إنك لازم تكون مضطر تعتمد على الطرق التقليدية مش على كيس ملح أو ترند تيك توك.

0: نروح لكمان خبر. هذا الخبر له علاقة بالقهوة ولكل محبين القهوة. القهوة مش بس بتصحصحك، ممكن كمان تغير أشياء في بطنك. احنا بالعادة منفكر انه القهوة شغلتها بس تخلينا نصحى الصبح تشرب الفنجان تفتح عيونك وتبلش يومك، بس في دراسة حديثة لقت انه الموضوع ممكن يكون اكبر من هيك بكتير. باحثين درسوا تأثير شرب القهوة على بكتيريا الامعاء، ولقوا انه الاشخاص اللي بيشربوا القهوة بانتظام كان عندهم اختلاف واضح بتركيبة البكتيريا الموجودة في امعائهم مقارنة بغيرهم من اللي ما بيشربوا القهوة. والاغرب انه الباحثين كمان لاحظوا انه بعض التغيرات ممكن تحصل حتى بشكل مستقل عن الكافيين نفسه، فيعني الموضوع مش بس كافيين داخل الجسم وكمان يخليك تصحصح. القهوة كمان ممكن تكون عم تتفاعل مع عالم كامل من الكائنات الدقيقة اللي عايشة جوا جهازنا الهضمي. والعلماء بدرسوا انه هالعلاقة كمان لانها ممكن تساعدهم يفهموا بشكل افضل كيف القهوة ممكن تأثر على الجسم والمخ والهضم. وطبعا هاي الدراسة ما بتعني انه القهوة صارت علاج لكل اشي، ولا انه لازم تشرب او تروح تشرب 10 فناجين، لكن بتعطي فكرة غريبة فعلا انه الفنجان اللي بتحسه رايح على معدتك ممكن بيكون عم يعمل اجتماع كامل مع البكتيريا الموجودة جواها. وبما انه احنا بنحكي عن القهوة وعالم القهوة، فاليوم بما انه 1/10 بصادف هذا اليوم العالمي للقهوة، ومين فينا ما بيحب القهوة أو ما بيشرب القهوة حتى. خلونا بهذا التقرير نعرف أكثر شو تاريخ القهوة.
1: في الأول من تشرين أول أكتوبر من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للقهوة، وهو يوم مخصص للاحتفاء بالقهوة والتعريف بتاريخها وثقافتها وتسليط الضوء على قطاعها والعاملين فيه من مزارعي البن وحتى المقاهي التي تقدمها لملايين الناس حول العالم. ولكن كيف بدأت حكاية القهوة؟ تعود أصول نبات القهوة إلى أفريقيا وتحديداً إلى إثيوبيا قبل أن تنتقل زراعتها واستهلاكها لمناطق أخرى ومن بينها اليمن، إذ ارتبطت القهوة بثقافة اجتماعية وتجارية مهمة ثم انتشرت تدريجياً إلى أنحاء مختلفة من العالم. وتعد حبوب البن في الحقيقة بذوراً توجد داخل ثمار شجرة القهوة التي تعرف باسم كرز القهوة. وبعد حصاد الثمار تمر الحبوب بعدة مراحل، تبدأ بالمعالجة والتجفيف ثم التحميص وصولا إلى الطحن والتحضير. أما اليوم العالمي للقهوة فقد اعتمدته المنظمة الدولية للقهوة ليكون مناسبة سنوية للاحتفال بهذا المشروب، مع التركيز أيضا على القضايا التي تواجه العاملين في هذا القطاع ولا سيما المزارعين الذين يمثلون الحلقة الأولى في سلسلة الإنتاج. وتعتبر القهوة من أكثر المشروبات شعبية في العالم. تختلف طرق إعدادها من مجتمع إلى آخر، ففي العالم العربي تحظى القهوة العربية بمكانة خاصة، بينما تشتهر دول أخرى بأنواع وطرق تحضير مختلفة كالإسبريسو والقهوة التركية والقهوة المقطرة وغيرها. وفي اليوم العالمي للقهوة اليوم لا يقتصر الاحتفال على فنجان نتناوله صباحا أو بعد الغداء، بل يمتد ليذكرنا بالرحلة الطويلة التي تقطعها حبة البن وبالأيدي التي تعمل خلف كل فنجان يصل إلينا. من شجرة البن إلى الفنجان تحمل القهوة تاريخا طويلا وثقافات متعددة، ولهذا أصبحت بالنسبة للكثيرين أكثر من مجرد مشروب، بل جزء أو طقس من الحياة اليومية لملايين البشر حول العالم.

نروح لكمان خبر، هذا الخبر لكل حدا بستخدم الايربودز يمكن تكونوا لابسينها غلط. نوراما راجع. إذا عندك إيربودز ودايماً بتحس إنها بتوقع من دانك، فاستنى لأنه في ناس على السوشيال ميديا اكتشفوا طريقة غريبة عشان يلبسوها، وبيحكوا إنها هاي الطريقة بتثبت أكتر وبتخلي الصوت أوضح. الطريقة في كل بساطة إنك تاخد السماعة اليمين وتحطها بالدان الشمال والشمال باليمين، وكمان تقلب السماعتين بحيث الساق يطلع لفوق بدل ما يكون نازل لتحت. الناس اللي جربوا هاي الحركة بيحكوا إنه السماعة صارت ماسكة بالدان بشكل أحسن، والموسيقى صارت أوضح، وحتى العزل عن الأصوات الخارجية تحسن عند البعض. بس هون طبعا طلعت في مشكلة تانية صغيرة، وهي مشكلة المكالمات، لأن الميكروفون الأساسي موجود بأسفل ساق السماعة، ولما تقلبها لفوق بصير الميكروفون أبعد عن التم وممكن جزء من الدان يحجبه. فيعني إذا استخدامك الأساسي بس للموسيقى ممكن تجرب هاي الحيلة وتشوف إذا بتناسبك. أما إذا كنت بتقضي يومك كلياته مكالمات، فخليك على الطريقة التقليدية العادية عشان ما يصير الطرف التاني يحكي لك صوتك صار بعيد.

نروح لكمان خبر، وهذا الخبر بحكي لنا انه ليش بعض الناس بيحلموا باللون الابيض والاسود. بانوراما راجع. هل عمرك صحيت من النوم وحسيت انه حلمك كان زي الفيلم القديم ابيض واسود؟ الغريب انه فعلا في ناس بيحكوا انهم نادرا ما يشوفوا الوان باحلامهم، بينما في ناس تانية بتحكي انه احلامها بتكون عبارة عن الوان وتفاصيل. الباحثين لاحظوا انه تجربة الاحلام بتختلف من شخص للتاني، ممكن تتأثر باشياء كتير، حتى بالصور والمحتوى اللي بنتعرض له خلال حياتنا اليومية. وفي دراسات قديمة كمان لفتت الانتباه لعلاقة بين انتشار التلفزيون الأبيض والأسود وبين الناس اللي كانوا يحكوا عن إنه أحلامهم كمان لونها أبيض وأسود. فيعني ببساطة الأشياء اللي بتعود عليها الدماغ وإنت صاحي ممكن تترك أثر بطريقة أحلامك. والأغرب إنك ممكن تصحى الصبح وتكون متذكر حلمك بكل تفاصيله، بس بعد كم دقيقة تبلش الألوان والأحداث والشخصيات تختفي من ذاكرتك واحدة ورا الثانية. فإذا صحيت بكرة أو بأي يوم من الأيام الجاي وحسيت إنك إنت كنت عايش بفيلم لونه أبيض وأسود، ما تستغرب، يمكن دماغك بس قرر يعمل إعادة عرض بس بنسخة قديمة.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر يعني الناس اللي بتسافر أكيد مر عليها من قبل. محكي لكم إنه ليش أكل الطيارة أحيانا ما بيكون إله أي طعم. نوراما راجع. إذا ركبت طيارة وأكلت وجبتك وحسيت إنه الأكل عادي جداً أو حتى ما إله أي طعم، فما تستعجل وتلوم الشف. الموضوع ممكن يكون بسبب الارتفاع والطيران نفسه. لما نكون على ارتفاع آلاف الأمتار، رطوبة الجو داخل الطيارة بتكون منخفضة جداً، فالهواء الجاف ممكن يأثر على حاسة الشم، وإحنا أصلاً جزء كبير من إحساسنا بالطعم بيعتمد على حاسة الشم. يعني لما تشرب قهوة أو تأكل معكرونة في الطيارة، أنفك ممكن ما يلتقط الروائح والنكهات بنفس الطريقة اللي بيلتقطها لما تكون انت موجود على الأرض. وفوق هاد الضغط المقصورة والضوضاء المستمرة ممكن يأثروا كمان على طريقة إدراكنا لبعض النكهات، وعشان هيك شركات الطيران أحيانا بتصمم أكلها بطريقة مختلفة وبتستخدم نكهات أو توابل أقوى عشان تضل الوجبة إلها طعم واضح فوق بالجو.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بحكي لنا أكبر سشوار في العالم بس مش للشعر. تخيلوا تدخلوا موسوعة جينيس للأرقام القياسية بس بسبب سشوار، بس مش لأنه بنشف الشعر أسرع، لا، لأنه ببساطة هو أكبر سشوار موجود بكل العالم. بالفترة الأخيرة تم تسجيل لمجسم ضخم جدا على شكل سشوار كرقم قياسي، والفكرة طبعا مش أنه حد رح يستخدمه بعد الحمام لأنه حجمه أكبر من أنه ينحط أصلا على رأس بني آدم. السشوار العملاق هذا كان جزء من محاولة لصناعة أكبر نسخة ممكنة من غرض عادي بنستخدمه إحنا حياتنا اليومية. واللي بضحك في الموضوع أكتر إنه موسوعة جينيس فيها أرقام من كل الأنواع، أكبر بيتزا، أطول شعر، أسرع سيارة. وهون في حدا قرر يدخل التاريخ من باب مختلف، إنه خلينا نعمل سشوار بس كتير كبير. وتخيلوا لو كان فعلا شغال. فالحقيقة إنه هاي القصص بتورجينا إنه مش كل رقم قياسي لازم يكون اختراع يغير العالم. أحيانا الناس بتعمل أشياء غريبة بس عشان تقول إحنا عملناها وما حدا عملها قبلنا.

طيب ونروح لآخر خبر معنا في حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. قرش صار أشهر من المشاهير و600 ألف شخص راحوا بس عشان يشوفوه. بانوراما رايا. تخيلوا قرش طوله 3 أمتار ونص بدل ما يكون بالبحر علق بقناة مائية ضيقة في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية وفجأة تحول لنجم سياحي. القرش هذا أطلقوا عليه اسم بوكانجي وعلق بالقناة من يوم 18 سبتمبر، فيبدو أنه دخل ورا فريسة من البحر وبعدها ما عرف يلاقي طريق للرجعة. وخلال أيام أكثر من 600 ألف شخص راحوا على هذا المنتزه القريب بس عشان يشوفوا. يعني المنتزه كان بيستقبل تقريبا 2000 زائر باليوم أو بأيام العطلات حتى، وفجأة صارت الناس تتدفق عليه عشان تشوف بس قرش واحد. خفر السواحل حاولوا يرجعوه للبحر حتى استخدموا قوارب ورشاشات مي عشان يدفعوه باتجاه المخرج، بس القرش عمل حركة ذكية، لف من بين القوارب ورجع على هاي القناة. والأغرب أنه بلدية بوسان قررت تعطيه لقب سفير إعلامي فخري وسمته شافلورس، ويعني دمج بين كلمة قرش ومؤثر. وهلأ العلماء وخفر السواحل مستمرين بمحاولات إرجاعه للبحر وسط مخاوف من أنه طول بقائه بالقناة يأثر على قدرته على الحركة والتغذية. فباختصار القرش كان يدور على طريق البحر بدل ما يلاقي الطريق لقى الشهرة.

طيب، وإذا هيك مستمعينا ومتابعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. شكرا لكم على المتابعة، وإن شاء الله أنه كانت الأخبار كلها خفيفة وغيرتوا فيها جو. بنشوفكم إن شاء الله يوم الأحد بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: شركة البركة للتأمين حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم. لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
0: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

يا رب. اللهم إن الرغبات بك منوطة، والوسائل إليك متداركة، والحاجات ببابك مرفوعة، والثقة بك مستحكمة، والأخبار بجودك شائعة، ووصفك بالكرم معروف، والخلائق إلى لطفك محتاجة، والظنون بك جميلة، والرجاء فيك قوي، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم. جللت عن الإجلال وعظمت عن التعظيم، وقد أزف ورودنا عليك ووقوفنا بين يديك، وظننا ما قد علمت، ورجاؤنا ما قد عرفت، فكن عند ظننا بك وحقق يا رب رجاءنا فيك. فما خالفناك جرأة عليك، ولا عصيناك تقحما في سخطك، ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك، ولكن غلبت علينا جواذب الطينة التي عجنتنا بها، وبذور الفطرة التي أنبتنا منها، ولسنا يا رب ندعي حجة، ولكن نسألك رأفة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: لإعلاناتكم على راية FM اتصل على 0599929995 0599929995. راية FM ترافقك أينما كنت، على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم. أريحة والأغوار 96.8 أف أم. جنين والجليل 98.3 اف ام.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية اف ام.
3: أقوى الأفلام العالمية. This family
4: is going to war. أنت محمد حسين؟
5: ده لون محمد.
3: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
1: الساعة الآن 4 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
6: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد المواطن مشهور شاهر محمد ياسين 51 عاما مساء اليوم، متأثرا بإصابته خلال هجوم للمستوطنين على بلدة ياسوف شرق سلفيت. وكان مستوطنون من مستوطنات حفات أنطون قد شنوا هجوما اليوم على منطقة النصب شرق ياسوف، أطلقت خلاله قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، أحدهما في البطن والآخر بشظية رصاص حي في الخاصرة، كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين. قوات الاحتلال تقتحم اليوم قرية الرشايد شرق بيت لحم وتداهم منزل رئيس مجلس قروي الرشايد بكر الرشايد بحجة محاولته منع المستوطنين من تجريف أراضي القرية، وهددته بالاعتقال إذا حاول منعهم مرة أخرى. المئات من المواطنين يشيعون اليوم جثامين أكثر من 100 شهيد انتشلت من تحت أنقاض مبانٍ سكنية مدمرة في منطقة اليرموك في مدينة غزة. وزارة الصحة في غزة تحذر من أن انهيار منظومة الكشف والتشخيص المبكر لسرطان الثدي يحجب الحجم الفعلي للإصابات، وسط تقديرات بوجود مئات الحالات التي لم يتم تشخيصها. وزارة التربية والتعليم تعلن عن تمديد فترة تقديم طلبات الاستفادة من المستحقات المالية في تسديد الأقساط الجامعية لموظفي المحافظات الجنوبية، وذلك حتى مساء يوم السبت المقبل. ستة مصادر مطلعة تفيد بأن ممثلين عن الحكومة السورية وحزب الله أجروا محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية FM.
5: أنا أريد،
7: أنت أريد،
8: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أحنا أريد.
1: أريد، طور عالمك.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
13: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
14: توفير اليوم بأربك المليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
15: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
16: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس، رفيديا.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الكافيين، يوجد الكافيين في القهوة والشاي وبعض المشروبات الأخرى، وقد يساعد على زيادة اليقظة، لكن تناوله في وقت متأخر من اليوم قد يؤثر في النوم لدى بعض الأشخاص. فإذا كنت تعاني صعوبة في النوم، فحاول تقليل الكافيين في ساعات المساء.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: التسوق الإلكتروني أصبح جزءاً من حياتنا اليومية، ولكن هل نتسوق بأمان؟ قبل الدفع تحقق من هوية البائع، اقرأ تقييمات المشترين، راجع سياسة الاستبدال والاسترجاع، واحتفظ بجميع المحادثات والإيصالات الإلكترونية. خطوات بسيطة تحميك من الوقوع ضحية للاحتيال أو التضليل. تسوق بذكاء واحمي حقوقك. ينفذ هذا النشاط مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بالشراكة مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
2: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
4: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
5: أغنيات الزمن الجميل

نلاقي الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب بتحب لقيت الشعب كل الشعب عيون عشق وقلوب

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام.
1: راية تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على راية اف ام أصبحت متاحة الآن على راية تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال تطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. راية تي في.
0: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من راية اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. استشهاد المواطن مشهور شاهر محمد ياسين 51 عاما مساء اليوم متأثرا بإصابته خلال هجوم للمستوطنين على بلدة ياسوف شرق سلفيت. مكتب إعلام الأسرى يفيد بإصابة أسير فلسطيني بحروق في قدمه جراء قنبلة غاز أطلقتها قوات الاحتلال خلال عملية قمع استهدفت أسرى من قطاع غزة داخل سجن جانوت. مستوطنون يعتدون مساء اليوم على مواطن وطفلته في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله، وقاموا برش الغاز الفلفل الحارق على وجهيهما بشكل مباشر. القناة 7 العبرية تفيد بأن شركة إسرائيل تستعد لاستئناف رحلاتها على خط تل أبيب دبي بمعدل يتراوح بين 8 و10 رحلات أسبوعيا رهنا بالحصول على الموافقات اللازمة من المسؤولين المعنيين. صحيفة إسرائيل هيوم تفيد بأن شركة العال ستسير رحلة إنقاذ خاصة لإعادة الإسرائيليين الموجودين حاليا في دبي عقب إلغاء رحلات جوية إلى إسرائيل. إصابة شخصين مساء اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة في سيارة بريف محافظة دير الزور شرق سوريا. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، ويكون الجو يوم غدا الجمعة غائما جزئيا بوجه عام ومعتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية اف ام.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنادي إنا كنا.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة أحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى من مو.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر أن التأمين هو حماية لك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يتساءل كنانا سيناراتني في كتابه تقرير المصير الداخلي في القانون الدولي التاريخ والنظرية والممارسة والصادر عام 21/20 ميلادي عن حق الشعوب في تقرير مصيرها من داخل الدولة بدلا من الانفصال عنها، ليركز على هذا الجانب الذي ظل أقل بحثا من تقرير المصير المرتبط بالاستقلال وانهاء الاستعمار، رغم صلته بالحكم الديمقراطي والمشاركة السياسية وحقوق الأقليات والحكم الذاتي. ويعيد الكتاب بناء تاريخ تقرير المصير الداخلي ليناقش تطوره في الأدبيات القانونية والسياسية مع مقاربات من العالم الغربي والعالم الثالث معا، ليقدم تحليلا نقديا لمضمون الحق وحدوده قبل الانتقال إلى حالات تطبيقية أبرزها مثلا سريلانكا وهونغ كونغ وغيرها، حيث تتداخل الهوية والتمثيل السياسي والتعددية والسيادة مع مطالب الجماعات داخل الدولة. كما يدرس دور القانون الدولي في صياغة المفهوم وتحديد نطاقه. وتتركز الفكرة الأساسية في هذا الكتاب على أن تقرير المصير لا يعني دائما إنشاء دولة جديدة، فقد يتجسد في قدرة السكان على المشاركة الحقيقية في تحديد مستقبلهم. وبذلك يصبح السؤال الأهم، كيف يشارك السكان يا ترى في صياغة مستقبلهم السياسي؟ وهكذا يتوسع الكتاب في نقاشه نحو العلاقة بين تقرير المصير هذا والديمقراطية وحقوق الأقليات والسيادة ومستقبل الشعب برمته. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. استشهاد المواطن مشهور شهر محمد ياسين 51 عاما متأثرا بإصابته خلال هجوم للمستعمرين على بلدة يسوف شرق سلفيت. 105 شهداء يشيعون معظمهم نساء وأطفال بعد انتشال رفاتهم من تحت أنقاض منازلهم المدمرة في منطقة التاج بحي اليرموك في مدينة غزة. قوات الاحتلال تقتحم قرية الرشايدة شرق بيت لحم وتدهم منزل رئيس المجلس القروي بكر الرشايدة بحجة محاولته منع المستعمرين من تجريف أراضي القرية، وهددته بالاعتقال إذا حاول منعهم مرة أخرى. مستوطنون يعتدون على مواطن وطفلته في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقية مدينة رام الله وسط الضفة. منظمة الصحة العالمية تدعو الدول الأعضاء في إقليم شرق المتوسط إلى تسريع تنفيذ خطة العمل الإقليمية للصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ وإدماجها في منظومة التأهب والاستجابة والتعافي من حالات الطوارئ. ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني يجرون محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين في اجتماع هو الأول من نوعه بين الطرفين. وأخيرا الأنظار تتجه إلى طهران ترقبا لموقفها من المقترح الأمريكي الذي تسلمته ردا على مقترحها بشأن مسار المفاوضات، في وقت تؤكد الحكومة الإيرانية تمسكها بالخيار الدبلوماسي والسعي إلى إيجاد حلولا عبر الحوار. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
1: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: انا اريد،
4: انت اريد،
3: هو اريد،
5: وهي اريد،
6: احنا اريد.
1: اريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. معكم الآن حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطل عليكم في هذا الموعد لنضع بين أيديكم أبرز ما شهده اليوم من أحداث وتطورات في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم من أمام المايك سندس مسعد، وابقوا معنا لنستعيد أبرز محطات هذا اليوم. ونبدأ من الضفة الغربية، حيث واصلت قوات الاحتلال اقتحامها ومداهماتها في عدة مناطق من بينها نابلس وجنين ورام الله وبيت لحم وسلفيت والخليل، مع اعتقالات وتفتيش للمنازل واحتجاز للمواطنين. في رام الله اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين، فيما شهدت نابلس انتشارا عسكريا واسعا في المنطقة الشرقية لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف، مع تحويل عدد من المنازل إلى سكن عسكرية وتعطيل الحركة في المنطقة. في تطور ميداني لافت، استشهد فلسطيني وأصيب آخر برصاص مستوطنين خلال هجوم على بلدة يسوف شرق سلفيت. إذن للحديث أكثر عن ما يدور في الضفة من تطورات وأحداث وخاصة في مدينة نابلس، معنا الصحفي عبد الله البحشة. عبد الله، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا بك وفي أصدقاء المستمعين، تحياتي.
0: عبد الله، المشهد قليلا من مدينة نابلس تحديدا ومن الضفة الغربية.
1: يعني بالفعل ما بدأنا في مدينة نابلس، والحدث الأكبر الذي شهدته الضفة الغربية فجر وصباح هذا اليوم عندما اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة نابلس بالتحديد المنطقة الشرقية لتأمين اقتحام قطعان المستوطنين الإسرائيليين إلى مقام يوسف في منطقة فرات البلد إلى الشرق من المدينة، وثم تبعها عشرات الحافلات الإسرائيلية. يعني رصدنا على الأقل ما يزيد عن 35 حافلة إسرائيلية دخلت من حاجز الفوريك العسكري باتجاه المنطقة الشرقية لمدينة نابلس وبالتحديد منطقة قبر يوسف. وعندما نتحدث عن اقتحام قبر يوسف، نتحدث أن الاحتلال الإسرائيلي في الدرجة الأولى يعلن المنطقة عسكرية مغلقة، يعزل المنطقة الشرقية عن باقي أحياء مدينة نابلس، يغلقها بشكل كامل، بالإضافة إلى اقتحامه المنازل وبيوت المواطنين وتحويل جزء منها إلى سكنات عسكرية ونقاط للقنص كما حدث في هذا الاقتحام. وبالتالي نتحدث عن معاناة لهؤلاء المواطنين، فمثلا الإغاثة الطبية والطواقم الطبية بشكل عام في مدينة نابلس عملت على إخلاء 5 حالات مرضية صباح هذا اليوم، وبجل هذه الحالات كانت بحاجة للنقل إلى مستشفى النجاح لغسيل الكلى وما يواجهه من صعوبات في تنقل الطواقم الطبية. وبمرافقة أو تزامنا مع هذا الاقتحام لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كان هناك اقتحام ل سوق الخضار المركزي في مدينة نابلس أو سوق الحصبة كما يعرف، وكان هناك تنكيل واسع في المواطنين الفلسطينيين، اعتداء بالضرب، شتائم، امتهان لكرامة المواطنين والعاملين في سوق الخضار في مدينة نابلس. وحيث استمر هذا الاقتحام لقرابة الساعة 10 قبل أن ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المدينة. إلى الجنوب من مدينة نابلس أيضا في بلدة عورتة اقتحم مستوطنون إسرائيليون أيضا البلدة، وكانوا يحاولون الوصول لأحد المقامات الدينية في بلدة عورتة لأداء طقوسهم التلمودية على المقربة من عورتة. وحيث بلدة أوزل أيضا في الجنوب من مدينة نابلس اعتدى مستوطنون إسرائيليون على مجموعة من المواطنين الذين كانوا يقطفون ثمار الزيتون. وعند الحديث عن موسم الزيتون، يعني وفي ظل التطورات وآخر الأخبار، يعني وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد مواطن من بلدة يسوف إلى الشرق من مدينة سلفيت برصاص المستوطنين الإسرائيليين بعد أن هاجم مستوطنون مجموعة من المواطنين في البلدة كانوا يعملون على قطف ثمار الزيتون. وبينما كان يتواجد المواطن مشهور ياسين أصيب برصاص في بطنه ونقل إلى مستشفى سلفيت ليعلن عن استشهاده متأثرا بجراحة، بالإضافة إلى إصابة أخرى بخضايا رصاص المستوطنين الإسرائيليين. ومن ثم تلا ذلك اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لبلدة ياسوق مداهمة عدد من المنازل وإخضاع السكان والمواطنين لعمليات تحقيق ميداني عقب هذه الحادثة أو هذه الجريمة التي اقترفها المستوطنون الإسرائيليون. لم ينسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي لغاية هذه اللحظة من البلدة، وتم تأجيل تشييع جثمان الشهيد. وأيضا في بين بلدتي مرجع وياسوف كان هناك إصابات بين صفوف المواطنين الذين كانوا في داخل أحد حقول الزيتون في رذاذ الفلفل، وكذلك الأمر كما إصابات أيضا بالاختناق بغاز الفلفل في بلدة دير بزيع، وهجمات مستمرة للمستوطنين الإسرائيليين كانت بين المغير وأبو فلاح، منطقة واد ريا، منطقة مصطفى كان هناك تجريف لأراضي، ومنطقة بيت عور غرب رام الله أيضا كان هناك اقتحام للمستوطنون الإسرائيليون. تزداد هذه الوتيرة، ترتفع وتيرة الاقتحامات سواء كانت للمقامات الدينية، للبلدات الفلسطينية، للأراضي الفلسطينية. يعني تحدث اليوم على الأقل قرابة 2000 مستوطن إسرائيل اقتحموا المسجد الأقصى، وعدد يعتبر كبير وكبير جدا. يعني تأتي وتتزايد هذه الاقتحامات ونحن في اليوم الثالث لعيد العرش اليهودي التي تتكثف فيه اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمقامات والأماكن الدينية الإسلامية المقدسة، كما حصل صباح اليوم في منطقة حرم الرامة في مدينة الخليل. هذا بالنسبة لاقتحامات المستوطنين، أما اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي هي لم تتوقف منذ ساعات الفجر الأولى ولغاية هذه اللحظة. نتحدث عن اقتحام مدينة جنين، ونتحدث عن اقتحام بلدة تبع ومنطقة مخيم دهيشة وتقوع وبيت فجار في بيت لحم، نتحدث عن اقتحام بلدة كفر الديك في سلفيت واعتقال مواطن وأبنائه الاثنين، وكذلك الأمر كان هناك حالة اعتقال من بلدة سلواد في رام الله، وكان هناك اقتحام أيضا لبلدة صمون ومنطقة اللبن الشرقية في مدينة نابلس، وانتهاء يعني كان قبل أقل من نصف ساعة هناك اقتحام لمنطقة عراق بورين في مدينة نابلس ومداهمة عدد من المنازل. أخيرا، إذا يعني حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الضفة الغربية، قالت أن المستوطنون نفذوا خلال آب أغسطس الماضي حوالي 36 اعتداء، تركزت هذه الاعتداءات في رام الله التي نالت النصيب الأكبر ب 157 اعتداء، من ثم نابلس ب 137 اعتداء، من ثم توزعت هذه الاعتداءات على الخليل وبيت لحم وطوباس وجنين والقدس. إذا ما انتقلنا إلى أخبار الأسرى الفلسطينيين وختاما في هذا الخبر، أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الصحفي حاتم حمدان بعد اعتقال استمر 8 أشهر، ليبقى الآن في سجون الاحتلال 36 صحفية وصحفية أيضا من بين 5 صحفيات يقبعون داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
0: نعم، الصحفي عبد الله البحش كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، نكون معكم في فاصل قصير ونعود.

0: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعاً.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية. حصاد الراية.
2: مجددا أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومستمعينا في حصاد الراية. يدخل ملف الأسرى الفلسطينيين مرحلة شديدة من الخطورة مع استمرار تدهور أوضاع المعتقلين وتصاعد الإجراءات داخل السجون، وذلك أيضا بالتزامن مع تدخل المستوى السياسي الإسرائيلي بصورة مباشرة في حياة الأسرى. في آخر التطورات، أثارت زيارة وزير الأمن القومي إتمار بن غفير لزنزالة الأسير حسن سلامة وما صدر خلالها من تهديدات بالقتل ردود فعل الفلسطينية واسعة، واعتبرت هيئة شؤون الأسرى أن الواقع مؤشر خطير على مستوى التدخل السياسي المباشر في التعامل. لنطلع أكثر على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، معنا المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين السيد ثائر الشريطح. سيد ثائر أهلا ومرحبا بك.
3: مساء الخير.
2: مساء النور. سيد ثائر، بداية من الحدث الأبرز بعد دخول بن غفير إلى زنزانة الأسير حسن سلامة وتهديده بالقتل، هل نحن أمام تصرف فردي من وزير أم أن ما حدث يعكس تحولا في طريقة إدارة ملف الأسرى على المستوى السياسي الإسرائيلي؟
3: لا، على العكس، ما تصرف به بن غفير هو تصرف متفق عليه بين المنظومة الاحتلالية الإسرائيلية، ولكن دائما الاحتلال الإسرائيلي يحاول تبرير ذلك بأن هذه ممارسات فردية. ولكن كيف تكون ممارسات فردية ويتم اقتحام السجون وغرف الأسرى واختيار أسماء بارزة في صفوف الأسرى؟ شاهدنا بن غفير كيف اقتحم زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وكيف تعامل معه بحقد وعنصرية، شاهدنا كيف اقتحم غرف الأسيرات وقام بتهديد الأسيرات والعدة عليهم لفظيا، وشاهدنا الكثير من حالات الاقتحام بغرف وزنازين. لذلك نحن على علم تام بأن كل ما يمارس بحق الأسرى والأسيرات هي ممارسات ممنهجة وضمن سياسات واضحة، وهذا نتاج صمت دولي فاضح أعطى بن غفير وكل المتطرفين الإسرائيليين المساحة الكافية للانتقام من الأسرى والأسيرات والتعامل معهم بهذا النهج العدائي والعنصري.
2: نعم سيد ثائر، أيضا بالنسبة لأسرى قطاع غزة تحديدا، ما الذي تستطيعون تأكيده في هذه الأيام عن أوضاعهم اليوم؟ هل لديكم معلومات عن مصير جميع المعتقلين أم أن هناك ما زالوا في الإخفاء القسري؟
3: يعني بكل تأكيد الأوضاع كارثية لكافة الأسرى والأسيرات، ولكن عندما نتحدث عن أسرى قطاع غزة هناك معاملة ممنهجة، سياسات عدائية وانتقامية وتعامل حاقد. كل الممارسات من قبل السجانين مع الأسرى ترتبط مباشرة بأحداث 7 أكتوبر من العام 2023. لذلك برغم أن كل الظروف العامة للأسرى صعبة ومعقدة، ولكن فيما يتعلق بأسرى قطاع غزة فإن المعاناة أكبر والثمن الذي يدفعونه قد يكون أكثر من باقي الأسرى. عمليات الاقتحام على الأسرى بالضرب، التعامل بوحشية مع أسرى قطاع غزة، كل هذه الأمور لا زالت قائمة، ولا زال الاحتلال مصر أن يتعامل مع هؤلاء الأسرى وهؤلاء المواطنين بهذا الشكل وبهذا النهج. ونحن لدينا قلق كبير على الأسرى وتحديدا على أسرى قطاع غزة، كون أنه لدينا شهادات واضحة بأن المعاملة أخطر والتعذيب أقسى، والاحتلال الإسرائيلي مصر على استمرار التعامل بهذا الشكل وبهذا النهج مع هؤلاء الأسرى والأسيرات من قطاع غزة. ولكن أريد الإشارة إلى أن الهجمة تعود مجددا للتصعيد من جديد فيما يتعلق بالأسرى بشكل عام وأسرى قطاع غزة، وأن الجريمة لا زالت تسير في منحنى متصاعد، وقد تكون الأيام القادمة أيام خطيرة وأيام صعبة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية كون أن هذا الاحتلال دائما عودنا على استخدام الأسرى وقضية الأسرى كورقة في المنافسة السياسية بين الأحزاب، وأن الأيام القادمة قد تشهد الكثير من الاقتحامات للسجون والمعتقلات ولغرف الأسرى. لذلك نأمل أن يكون هناك صحوة ولو كانت متأخرة من قبل المجتمع الدولي حتى يتم توفير الحماية الكاملة لأسرانا وأسيراتنا.
2: نعم سيد ثائر، في ظل وجود آلاف الأسرى والمعتقلين الإداريين أيضا، التقارير المتواصلة عن المرضى والشهداء داخل السجون، الخطوة العملية أو الخطوة التي تتبعها جمعيات الأسرى وهيئات الأسرى ليس فقط توثيق انتهاكات، ما الخطوات القادمة؟
3: يعني توثيق الانتهاكات قائم ومستمر، هناك دائما عمل على فضح السياسات الانتقامية من الأسرى والأسيرات، ولكن الجميع يعلم حتى أكون صريح الإمكانيات لدى كل المؤسسات الفلسطينية إمكانيات محدودة. الاحتلال الإسرائيلي دائما يعمل على كافة الجبهات من أجل إلحاق أكبر أذى بالأسرى والأسيرات، وللأسف عندما يكون المجتمع الدولي بهذه السذاجة والمجتمع الدولي بهذا الانحطاط وهذا الاستسلام أمام إسرائيل وأمام الإرادة الإسرائيلية، بكل تأكيد ستكون الجريمة بهذا الشكل وبهذا المستوى. لذلك من يستطيع أن يضع حد لكل هذه الجرائم هو المجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع الدولي، وإن كان المجتمع الدولي غير قادر على محاسبة إسرائيل ومساءلة إسرائيل عليها أن يتحدث بشكل واضح بأن دولة الاحتلال هي خارج عن قرار المنظومة الدولية، خارج عن الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ولا يعقل أن يترك هذا الاحتلال بهذا الشكل في التعامل مع الأسرى والأسيرات، ولا يعقل أن يبقى المجتمع الدولي صامتا أمام كل هذه الجرائم، لأنه في الحقيقة الجريمة أصبحت لا تطاق، الواقع الحياتي الواقع الصحي الواقع الإنساني أصبح معقد كثيرا، وهذا يتطلب أن يكون هناك تحرك سريع من قبل الجنة الدولية للصليب الأحمر، من قبل كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية. نحن بدورنا كمؤسسات عاملة في مجال الأسرى نقوم بفضح هذه الجريمة، نقوم بتوثيق هذه الجريمة، ونقوم بإصدار هذه الجريمة لكل المحافل الدولية، ولكن للأسف لم نلقى أي تدخل جدية من قبل كافة مؤسسات المجتمع الدولي.
2: نعم سيد ثائر، أيضا قبل عدة يعني أسابيع كان هناك حديث أن الهلال الأحمر الفلسطيني أو الهلال الأحمر سيقوم بزيارة الأسرى، ما هي آخر التحديثات عن أوضاع الأسرى؟ ما الذي حصل في داخل السجون حسب تقارير الهلال الأحمر؟
3: الموضوع يتعلق باللجنة الدولية للصليب الأحمر وليس الهلال الأحمر الفلسطيني، ونحن سجلنا ملاحظات كبيرة على عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا يعتبر أنه بعد ثلاثة سنين متواصلة من حرب الإبادة من الانتهاكات والإنكار الحقيقي للإنسانية للأسير الفلسطيني، لم تتصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى داخل السجون والمعتقلات، وهي تتضرع بأنها تمنع من هذه الزيارات من قبل إدارة السجون ومن قبل حكومة الأكلة، ولكن هذه مؤسسة دولية لديها صلاحيات ولديها مساحة كافية من التعامل مع هذه القضية، وهي موجودة أصلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كون أن هذه الأراضي تتعرض لآخر احتلال على وجه الكرة الأرضية، ولكن للأسف اللجنة الدولية كما كل مؤسسات المجتمع الدولي بقيت صامتة، تخلت عن مسؤولياتها، تخلت عن مهامها، وتركت إسرائيل تتفرد بأسرانا. نعم كان هناك حديث مع من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولازال الحديث مستمرا، ولكن مهما كانت النتيجة هناك تقصير كبير من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومن أعطى هذه الجريمة هذا الشكل وهذا النهج هو الصمت الدولي، والذي تتهم فيه كل المؤسسات الدولية وفي مقدمة اللجنة الدولية للصليب الأحمر كشريك لإسرائيل في كل ما تعرض له أسرانا وأسيراتنا. لذلك نحن نأمل أن يكون هناك انتزاع لقرار بإعادة الزيارات إلى داخل السجون، أن تدخل طواقم طبية من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأن يتم معاينة الواقع عن كرب وإنقاذ الأسرى من هذه الحياة البائسة ومن هذا الموت البطيء الذي يتعرض له كافة أسرانا وأسيراتنا.
2: نعم لو تحدثنا قليلا عن الأسيرات أيضا في سجون الاحتلال خاصة الأسيرات الحوامل، لو تحدثنا عن الأسيرة الحامل براء أبو خديجة وهي التي تواجه ظروف اعتقالية صعبة في سجن الدامون، ما الإجراء الذي يتم اتخاذه في هذه الظروف؟
3: يعني الأمور الحياتية والصحية الأسيرات أكثر تعقيدا، هناك خصوصية للمرأة الفلسطينية والمرأة المسلمة. الإسرائيلي يستغل هذه الظروف وهذا الواقع من أجل الانتقام من المرأة الفلسطينية التي أثبتت بأنها قادرة دائما على الوقوف إلى جانب الفدائي الفلسطيني أو المراد الفلسطيني. وللأسف الأسيرات الحوامل دائما تعرضنا لسياسة انتقام ممنهجة، لم يقدم لهن أي شيء من المراعاة، لم يتم التعامل معهن بأي شيء من الخصوصية والجميع. يعني بات كل امرأة حامل تحتاج إلى رعاية طبية، تحتاج إلى تدخلات علاجية وإلى غذاء كافي ومناسب لها ولجنينها، ولكن هذا الاحتلال حرم الأسيرة الفلسطينية من أن تخضع للفحوصات الدورية لأن تطمئن على جنينها، حتى أن هذا الجنين يحارب وهو داخل بطن أمه من قبل هذا الاحتلال. لذلك شهدنا كثير من الحالات من الأسيرات تركنا فريسة لهذا الاحتلال لمزجين هذا الاحتلال، ونتمنى أن يكون هناك واقع مختلف. نحن ننظر إلى الأيام القادمة أنها أيام صعبة على كافة الأسرى والأسيرات، ننظر إلى أن يكون هناك تدخلات دولية لتكريس ما تم الاتفاق عليه في عملية التبادل الأخيرة، والذي كان من المفترض أن يتم الإفراج عن كافة الأسيرات وكافة الأسرى الأطفال، ولكن للأسف كل الأسرى كل الأسيرات لا زالوا فريسة لهذا الاحتلال.
2: نعم سيد ثائر شريتح المتحدث باسم هيئة الأسرى والمحررين كنت معنا، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا.
2: إذن نبقى في الضفة الغربية، الأثار التي لم تعد مجرد ملف ثقافي أو سياحي بل أصبحت جزء من الصراع على الأرض ورواية التاريخية. إسرائيل تعمل على توسيع إدارتها للمواقع الأثرية وتطوير عدد من المواقع بالتزامن مع خطوات تشريعية لنقل إدارة الأثار في الضفة الغربية إلى إطار مدني إسرائيلي مباشر. من أبرز التطورات إقرار الكنيسة في القراءة الأولى مشروع قانون لإنشاء هيئة آثار وتراث يهودا والسامرة تتبع لوزير التراث الإسرائيلي وتمنحها صلاحيات واسعة في إدارة المواقع الأثرية. إذن نذهب أيضا إلى قطاع غزة، حيث ينطلق اليوم الأول من أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وللتأكيد على أهمية الفحص والكشف المبكر. ولكن في قطاع غزة تأتي الحملة في ظروف صحية استثنائية في ظل شح الموارد ونقص الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية. تواجه النساء أيضا في قطاع غزة تحديات كبيرة في الوصول إلى الفحص والتشخيص والعلاج، خاصة مع محدودية أجهزة التصوير والفحوصات اللازمة، ما يترتب على ذلك من صعوبة كشف الحالات. إذن لنتحدث أكثر عن ما يجري في قطاع غزة صحيا معنا مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة الدكتور بسام زقود. دكتور بسام أهلا ومرحبا بك.
4: مساء الخير. أهلا وسهلا.
2: أهلا مساء النور دكتور بسام. بداية نتحدث عن اليوم الأول من أكتوبر، وهو عادة هذا الشهر المخصص لطبعا النساء وشهر التوعية بسرطان الثدي، كيف يتم فحص النساء في غزة اليوم رغم شح الإمكانيات؟
4: الموضوع لا يزال معقد في قطاع غزة في ظل شح الإمكانيات وتدهورها بشكل مستمر منذ بداية العدوان، وحتى اليوم لم تحدث انفراجة حقيقية في رفع قدرات النظام الصحي على التشخيص المبكر خصوصا لسرطان الثدي لدى النساء. الاعتماد على الطرق التقليدية في الفحص الذاتي أو التوعية حتى تستطيع المرأة يعني من كشف بعض الملاحظات في التغيير للثدي هو بمعنى آخر كشف متأخر لحالة سرطان الثدي وليس مبكر لسرطان الثدي، وهذا له مخاطره ومحاذيره. الإشكالية أيضا بعد كشف سرطان الثدي ما هي الحلول التي هي موجودة في قطاع غزة حتى هذه اللحظة؟ هناك صعوبة كبيرة في توفير العلاجات، الحالات التي تكتشف بشكل في المرحلة الثالثة يختلف نمطها العلاجي وبروتوكولها العلاجي عن ما يتم اكتشافه في المرحلة الأولى أو الثانية على الأقل، يعني يكون هناك اضطرار إلى الجراحة، وهي يعني كنا في قطاع غزة أو يعني في العالم أصبحت الجراحة يعني حل متأخر لأن هناك أدوية أكثر تستخدم في بروتوكولات علاج سرطان الثدي، لكن عمليا الكشف على أي حالة سرطان ثدي هي معاناة جديدة في قطاع غزة في ظل عدم إمكانياتنا من توفير العلاج، وفي ظل أيضا عدم وجود آلية سريعة لمثل هؤلاء لمثل هذه الحالات للسفر وتلقي هذا العلاج بالخارج. أحيانا بعض النساء تنتظر لأكثر من عام أو عام ونصف حتى تستطيع الحصول على مثل هذه التحويلة، أو يعني يتم التنسيق لها عبر معبر رفح للخروج إلى العلاج في الخارج.
2: نعم، إذن دكتور بسام نحن نتحدث عن شح موارد الأجهزة القليلة أو ممكن الغير متوفرة في قطاع غزة. في حال تم اكتشاف النساء أنه موجود عندها سرطان الثدي، كيف يتم التعامل معها في ظل عدم القدرة على تحويلها أو خروجها للعلاج أو السفر؟ يعني معاناة كاملة، هل يتوفر أدوية؟
4: يعني بداية الإشكالية الكبرى عندما تبدأ الشك في حالة سرطان ثدي، أنت تحتاج إلى عينة.
2: نعم.
4: على أساس هذه العينة يتم تحديد ما هو حجم سرطان الثدي، ما هي المرحلة لسرطان الثدي، وما هو نوعه. من الأساس، هل هو غازي، هل هو أنسجة، ويختلف البروتوكول العلاجي على حسب ما يتم اكتشافه. لكن بعض الحالات عندما توثق أنها حالة سرطان الثدي، من أجل البدء مثلا بالعلاج الهرموني، أنت بحاجة إلى فحوصات مخبرية غير موجودة في قطاع غزة حتى تقول لك أن عليك استخدام هذا الدواء أو ذاك الدواء أو هذا الدواء، هل السرطان يستجيب لمثل هذا الدواء أم هذا الدواء، وهذا غير متوفر في قطاع غزة في حاليا، بعد أن تم تدمير الجهاز الوحيد الذي كان يعمل في الإغاثة الطبية من عدوان للأسف. فالحل الآخر الذي يتم التجاوب معه كحل أساسي لأنه في ظل شح الإمكانيات هي الجراحة الاستئصال الكامل للثدي. وطبعا أنت تعرفين الاستئصال الكامل ليس حلا يعني كاملا من الناحية الطبية، يعني يجب بعد الاستئصال أن يكون هناك بروتوكول علاجي سواء هرموني أو كيميائي، وهذا أيضا هو كمان هناك صعوبة كبيرة أو هو غير متوفر تماما، يعني خلينا نقول في قطاع غزة. حتى يعني دعينا نقول أنه استئصال الثدي رغم من ما يسببه من ضرر نفسي على النساء إلى أيضا استكمال البروتوكول العلاجي، هناك تحديات كبيرة في أن يتم الاستمرار بالعلاج. وحتى إن توفر بعض الدواء، هناك سيكون هناك حاجة للفحوصات متكررة لبحث نجاعة العلاج، وأيضا هذا الشيء غير متوفر. فلا حل إلا الاستئصال الكامل وانتظار التحويلة للعلاج بالخارج.
2: نعم، إذن دكتور بسام في هذا الشهر يعني معظم دول العالم تدعو النساء للفحص لهذا السرطان وسرطان الثدي، الشهر الوردي، ماذا علينا أن نقول لنساء غزة في هذا الشهر؟
4: علينا أن نقول أن لا نستسلم للواقع الأليم الذي نحن به في قطاع غزة، أن تستمر جهود التوعية في محاولات الكشف المبكر عن السرطان. لا نتمنى، يعني نتمنى أن تكون هناك ظروف معيشية وظروف علاجية أفضل لكل النساء التي تعاني من السرطان. اليوم في العالم يعني يتحدثون عن 10 سنوات يعني جه من السرطان، يعني بعد سرطان الثدي يعتبر من من انواع كثير من انواع سرطان الثدي تعتبر في من الناحيه الطبيه ممكن علاجها بالكامل، ولكن للاسف نحن في قطاع غزه اكيد في حاله تراجع كبيره. لا توجد لدي ارقام دقيقه يعني في نجاعات العلاج او مده الحياة بعد العلاج في قطاع غزة، لكن هذا لا يعني أن نفقد الأمل، ولا يعني تماما أن لا نهتم بعملية الكشف المبكر لسرطان الثدي، وذلك لاختلاف العلاج واختلاف فرص النجاة من السرطان بعد الكشف المبكر التي تختلف تماما، ترتفع. يعني إذا اكتشف مبكر فرص النجاة تزداد من 60% إلى 80%، لكن في المرحلة الثالثة من 10% إلى 20%، يعني هذا فرق شاسع يشجع يجب أن تستمر جميع جهود التوعية. ونحن نتحدث لماذا يعني عن سرطان الثدي؟ هو السرطان الأكثر انتشارا بين النساء، تقريبا 30% من حالات السرطان التي تسجل بين النساء هي سرطان الثدي، أو تقريبا 5 حالات السرطان التي في قطاع غزة تسجل أو في فلسطين برمتها هي سرطان الثدي. يعني تقريبا في قطاع غزة المعدل هي حالة يوميا تكتشف، وقد يكون أكثر من ذلك لأنه لا توجد بيانات دقيقة في العامين الأخيرين بعد أن فقدنا مستشفى الصداقة التركي، المستشفى الأساسي كان لتسجيل ومتابعة حالات السرطان، وتم أحيانا توقف الخدمة وأحيانا توزيعها على عدة مراكز بأنماط مختلفة، لكن الكشف المبكر هو الأساس في العلاج. كلما تبكرنا في العلاج كلما زاد الفرص والحلول الطبية لهذا السرطان.
2: نعم، الدكتور بسام زقوت مدير الإغاثة الطبية في قطاع غزة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نبقى في الضفة الغربية، تظهر في هذه السياسة وهي سياسة ملف ثقافي وسياسي ثقافة الآثار كسباستيا، حيث ترتبط الخطط الإسرائيلية لتطوير الموقع بمخاوف فلسطينية من مصادرة أراضي وعزل الموقع عن البلدة وأراضيها الزراعية، وفي إعادة في محاولة لإعادة تقديم المكان من خلال رواية تاريخية تركز على ارتباطه بتاريخ مملكة إسرائيل القديمة حسب ادعائهم. كما برزت قضية النبي سموئيل بعد إصدار أمر بمصادرة أراضي تشمل الموقع الأثري والمسجد والأراضي المحيطة به وتحت عنوان تطوير الموقع والحفاظ عليه. جهات أممية وحقوقية ترى أن توسيع السيطرة على المواقع الأثرية وتطويرها يمكن أن يترافق مع تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وإعادة صياغة الرواية التاريخية بما يخدم السيطرة الإسرائيلية على الأرض. نستمع معا إلى مقابلة أجرتها شبكة راية الإعلامية مع الباحث في الشأن الإسرائيلي ياسر مناع.
5: مسألة الآثار وتصنيف الأثري باعتقادي أنه جزء من منظومة السيطرة الإسرائيلية اليوم في الضفة الغربية، على اعتبار أن ليس هنالك تصنيف واضح لما يمكن أن يطلق عليه منطقة أثرية أو حتى منطقة دينية. في الآونة الأخيرة تم إنشاء سلطة تراث وآثار خاصة بالضفة الغربية، أقرها الكنيسة في شهر مايو 2026، وهذه الهيئة هي محاولة لإيجاد صيغة جديدة بعيدة عن الإدارة المدنية والعسكرية فيما يتعلق في السيطرة على أراضي الضفة الغربية. لمن يقوم بتصنيف أيضا هذه المواقع هي الجمعيات الاستيطانية، وبالتالي من يعني يحدد طبيعة شكل والسيطرة على المنطقة هي الجمعيات الاستيطانية، ومن ثم تكون هنالك الخطوات التالية من قبل الجيش والحكومة الإسرائيلية بشكل عام في السيطرة على المنطقة، في منع وصول الفلسطينيين إليها أو على الأقل عدم الاستفادة منها. ولكن مع توالي الأيام تصبح المنطقة يعني منطقة يهودية أو منطقة استيطانية يمنع على الفلسطينيين بتاتا. إذا نلاحظ اليوم في منطقة الصيرة مثلا في منطقة في مدينة رام الله بأن هنالك بين الفينة والأخرى جماعات استيطانية تأتي إلى موقع ما، ولكن بشكل عام هنالك دعوات استيطانية للسيطرة على هذا المكان وهذا الموقع، منع وصول الفلسطينيين إليه، وبالتالي بهذا الشكل يتم السيطرة على الضفة الغربية. الإدارة المدنية هي مسؤولة عن كل شيء في الضفة الغربية، ولكن التحول هو أن تنتقل هذه الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى هيئة يعني تصنف إسرائيليا على أنها مدنية واستيطانية. هذا التحول هو ما قام به سموتريتش حينما قال يريد أن يغير الدي ان اي الاستيطاني في الضفة الغربية، هو عمل على إنشاء أجسام استيطانية مدنية بعيدة عن الجوانب العسكرية والبيروقراطية في اتخاذ القرارات، وهذا يسهل السيطرة على الأرض ويسهل عملية التصنيف الإسرائيلي، وبالتالي هذا جزء من مخطط سموتريتش واليمين بشكل عام في السيطرة على الضفة الغربية وخطة الحسم. الجمعيات الاستيطانية وإسرائيل بشكل عام يعني تمنح أي موقع رواية، ولا يمكن تفنيد هذه الرواية أو إيجاد رواية مضادة، وبالتالي سهولة ادعاء بأن هذا المكان هو موقع ديني أو أثري أو له أثر أو رواية في التاريخ العبري القديم أو حتى إضفاء صبغة دينية على هذا الموقع هذه يعني هذه الطريقة هي أحد الطرق التي تدفع الحكومة الإسرائيلية مثلا إلى اعتبار هذا المكان موقع ديني أو أثري، وبالتالي يتم السيطرة عليه مع مرور الوقت.
2: إذن أيضا نتحدث عن النفايات الصلبة في قطاع غزة تتراكم في مواقع مؤقتة تجاوز بعضها قدرته الاستيعابية في ظل تراجع إمكانيات البلديات ونقص المعدات والوقود، ما يفاقم المخاطر الصحية والبيئية ويجعل معالجة الأزمة حاجة عاجلة لا تحتمل التأجيل. لنستمع للحديث أكثر عن هذا الموضوع، نستمع لتقرير مراسلتنا في قطاع غزة مدلين شقلي.
6: أكياس وأكوام من النفايات تتراكم في أماكن مؤقتة، بعضها تجاوز قدرته الاستيعابية لتتحول إدارة النفايات الصلبة في قطاع غزة إلى أزمة تتسع يوما بعد يوم. نحو 900 ألف طن من النفايات تولدت منذ بداية الحرب في وقت تراجعت فيه قدرة البلديات على جمعها ونقلها بسبب تدمر جزء كبير من المعدات وصعوبة الوصول إلى المكابر الرئيسية. ومع امتلاء عدد من المواقع المؤقتة تتزايد أكوام النفايات قرب المناطق السكنية، ما يرفع مخاطر انتشار الحشرات والقوارض ويزيد من احتمالات التلوث وانتشار الأمراض. وفي ظل نقص المعدات والوقود والموارد تبقى البلديات أمام تحدي يومي لمنع تحول النفايات من مشكلة خدماتية إلى أزمة صحية وبيئية أكبر. وحول خطورة الوضع والاحتياجات العاجلة لإدارة النفايات الصلبة في المحافظات الجنوبية والوسطى، يعلق المهندس طارق الهباش المدير التنفيذي لمجلس الخدمات المشتركة لإدارة النفايات الصلبة في محافظات خان يونس ورفح والوسطى.
7: كميات النفايات المنتجة يوميا في قطاع غزة تقارب 4000 كوب. هذه النفايات كان المفترض تتوجه إلى مكبات النفايات الصحية، سواء مكب الفخار الصحي أو مكب جحر الديك، لكن للأسف هذه كلها الآن بتتوجه للمكبات العشوائية المنتشرة في محافظات قطاع غزة نتيجة استمرار منع استخدام المكبات الصحية. فيما يتعلق منظومة الجمع، طبعا تعرض قطاع الجمع والآليات المستخدمة في جمع النفايات للتدمير خلال هذه الحرب، وبالتالي قدرتنا على جمع كامل كميات النفايات المتواردة صعب جدا. لجأنا للاستعانة بالمؤسسات الدولية كاليونيسيف واليوانديبي لاستخدام وسائل أخرى، منها استخدام الكرات اللي بتجرها الحيوان أو استخدام العربات اليدوية، بالإضافة إلى استخدام الوسائل البدائية في الجمع بدلا من استخدام الضواغط التي كانت يعني منظومة ذات كفاءة عالية. طبعا اليوم نتكلم عن تدمير لأكثر من 90% من هذه الآليات، معظمها إما تدمر في الحرب أو توقف نتيجة انعدام الصيانة اللازمة والمواد اللازمة لتشغيلها كزيوت وبطاريات وإطارات وما شابه ذلك. احتياجات الأساسية السريعة لتشغيل هذه الآليات بيلزمنا قطع الغيار والمستهلكات لتشغيلها. الشغلة الثانية بيلزم إدخال آليات جديدة بدل الآليات التي تهالكت. الشغلة الثالثة إحنا تعرضت كل آلياتنا الثقيلة المستخدمة في طمر النفايات للتدمير والقصف من الكبشات الكبيرة والبلدوزرز، وبالتالي هذه كمان أيضا محتاجين تعويض إلها حتى نتمكن من استعادة النظام كما كان سابقا.
6: ومع استمرار التراكم وتراجع القدرة على التعامل معه، لم تعد مشكلة النفايات تحتمل التأجيل، فالتأخير اليوم قد يعني خطرا أكبر غدا. مدلين شقلي لشبكة رايا الإعلامية قطاع غزة.
2: إذن نذهب أيضا عربيا ودوليا. تتواصل حالة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع تعثر المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين واستمرار التهديدات المتبادلة. طهران تقول إنها تستعد لرد أقوى في حال استئناف الهجمات الأمريكية، فيما يلوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيار التصعيد العسكري إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وسط جهود وساطة قطرية لخفض التوتر، ما ينعكس التصعيد على حركة الملاحة في مضيق هرمز وأسواق الطاقة العالمية. أما في أوكرانيا تتواصل الهجمات الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ، فيما أعلنت كييف التصدي لعدد من الهجمات وسط استمرار الحرب دون مؤشرات حاسمة على توقفها. وإلى أفغانستان وباكستان، تصاعد التوتر بين البلدين بعد غارة جوية باكستانية على مناطق أفغانية، والسلطات الأفغانية تقول إن الغارات أسفرت عن سقوط مدنيين، بينما تؤكد إسلام أباد أن عملياتها استهدفت مواقع لمسلحين. في السودان يستمر القتال في عدد من الجبهات خصوصا في إقليم كردفان وسط معارك للسيطرة على طرق وممرات استراتيجية تربط مناطق البلاد المختلفة. وأما عربيا سوريا، فقتل 7 أشخاص في هجوم مسلح على حافلة في محافظة حمص، فيما أدى انفجار في خط أنابيب إلى خروج 3 محطات كهرباء عن الخدمة. اقتصاديا، تشهد الأسواق العالمية ضغوطا متزايدة بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وعوائد السندات، فيما تواصل أسهم شركات التكنولوجيا الحصول على دعم من الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية. أخيرا إلى العراق، دخلت البلاد مرحلة جديدة بعد اكتمال انسحاب القوات الأمريكية بالتزامن مع احتفالات بيوم السيادة، فيما تتوجه الأنظار إلى المرحلة الأمنية والسياسية المقبلة. إذن مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا، هذه كانت ملفاتنا إلى اليوم في حصاد الراية. كنت معكم من أمام المايك سندس مسعد، إلى أن ألقاكم في أمان الله.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس معك في كل خطوة من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.

0: لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي أس. الساعة الآن 7:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 8 شهداء و 26 مصابا جراء الاستهدافات والانتهاكات الإسرائيلية التي أشارت إلى استمرار ارتفاع حصيلة الشهداء في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية والطبية. استشهاد المواطن مشهور شاهر محمد ياسين 51 عاما متأثرا بإصابته خلال هجوم للمستعمرين على بلدة يسوف شرق سلفيت. إصابة 4 مواطنين جراء هجوم شنه مستوطنون على بلدة دير بزيع غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. قوات الاحتلال والمستعمرون يقتحمون بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم ويتمركزون في منطقة خربة تقوع الأثرية وسط استفزازات للمواطنين. مستوطنون يعتدون على مواطن وطفلته في المنطقة الواقعة بين قريتي المغير وأبو فلاح شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة. قوات الاحتلال تقتحم قرية الرشايدة شرق بيت لحم وتداهم منزل رئيس المجلس القروي بكر الرشايدة بحجة محاولته منع المستعمرين من تجريف أراضي القرية وهددته بالاعتقال إذا حاول منعهم. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد على ضرورة إيلاء المناطق المتضررة في جنوب البلاد أولوية خاصة ودعم المزارعين الذين تضررت أراضيهم أو تعذر عليهم الوصول إليها بسبب العدوان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تمتلك كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، مشيرا إلى أن بلاده تعمل حاليا على تخزين المزيد منها والاحتفاظ بها مع إمكانية توزيعها على حلفائها. ممثلون عن الحكومة السورية وحزب الله اللبناني يجرون محادثات مباشرة في تركيا في محاولة لتهدئة التوتر بين الجانبين في اجتماع هو الأول من نوعه بين الطرفين. الأنظار تتجه إلى طهران ترقبا لموقفها من المقترح الأمريكي الذي تسلمته ردا على مقترحها بشأن مسار المفاوضات، في وقت تؤكد الحكومة الإيرانية تمسكها بالخيار الدبلوماسي والسعي إلى إيجاد حلول عبر الحوار. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
2: انت اريد،
0: هو اريد،
3: وهي اريد،
4: احنا اريد.
0: اريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إلنا كنا.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى منه.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تهوية المنزل. تساعد التهوية الجيدة على تحسين جودة الهواء داخل المنزل وتقليل تراكم بعض الملوثات والرطوبة. افتح النوافذ عندما تكون جودة الهواء الخارجي مناسبة، واهتم بتهوية أماكن الطهي والحمام خاصة عند إنتاج البخار.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: خلالنا ننعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بي.أس الوطن في صفحة واحدة. راية.بي.أس.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. راية FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد. أهلا بكم. جماهير شعبنا في محافظة سلفيت تشيع جثمان الشهيد مشهور ياسين 51 عاما والذي استشهد برصاص مستعمرين أثناء وجوده أمام منزله في بلدة يسوف شرق المحافظة. قوات الاحتلال تعتقل الشاب أحمد جهاد حسن بني عودة 18 عاما على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس بعد إجباره على تسليم نفسه. إصابة 4 مواطنين جراء هجوم شنه مستوطنون على بلدة دير بزيع غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. مستعمرون مسلحون يحاصرون منزلين في منطقة خلة الحمص جنوب الخليل ويقومون بتفكيك حمايات النوافذ والأبواب والاستيلاء عليها. قوات الاحتلال والمستعمرون يقتحمون بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم ويتمركزون في منطقة خربة تقوع الأثرية وسط استفزازات للمواطنين. قوات الاحتلال تقتحم قرية رشيدة شرق بيت لحم وتدهم منزل رئيس المجلس القروي بكر رشيدة بحجة محاولته منع المستعمرين من تجريف أراضي القرية وهددته بالاعتقال إذا حاول منعهم. الرحلات الجوية في الاتجاهين بمطار طهران الدولي الرئيسي تشهد انخفاضا بنسبة 42% منذ بدء سريان العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطرق إلى المشهد السياسي والانتخابات الإسرائيلية رافضا التقليل من شأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من دون أن يتخذ في الوقت ذاته موقفا تجاه السياق الانتخابي. الأنظار تتجه إلى طهران ترقبا لموقفها من المقترح الأمريكي الذي تسلمته ردا على مقترحها بشأن مسار المفاوضات في وقت تؤكد الحكومة الإيرانية تمسكها بالخيار الدبلوماسي والسعي إلى إيجاد حلول عبر الحوار. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة. يوم غد الجمعة يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: خطوتك نحو النجاح تبدأ مع بنك القدس. سدد قسطك الجامعي بكل سهولة عبر تطبيق قدس سمارت من خلال خدمة إي سداد، وادخل السحب على 20 جائزة بقيمة القسط الجامعي بحد أقصى $250 لكل جائزة. لا تفوت الفرصة، سدد قسطك اليوم وكن واحدا من الفائزين. بنك القدس، معك في كل خطوة، من بداية حلمك لتحقيقه. خاضع لشروط وأحكام البنك.
9: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
10: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
11: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة. وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع الانتخابات التشريعية القادمة، وتأتي هذه الحلقة تحت عنوان قراءة في القوائم الانتخابية لانتخابات 2026. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم ندمجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. في إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيفي في الاستديو، السيد عصمت منصور كاتب ومحلل سياسي. أهلا بك سيد عصمت.
1: مساء الخير.
0: وأرحب كذلك بضيفي عبر الهاتف دكتور منصور أبو كريم، باحث في قضايا التنمية السياسية. إذن دقائق وسيكون معنا دكتور منصور أبو كريم. سنتحدث خلال هذه الحلقة عن موضوع القوائم الانتخابية، ونقارن هذا الموضوع أيضا بموضوع الانتخابات الذي كان من المزمع عقده عام 2021. ما الذي تغير خلال هذه الفترة؟ ما نظرة ضيوفنا أو ما قراءتهم لهذا الموضوع؟ نرحب مجددا بدكتور منصور أبو كريم. أهلا بك دكتور منصور.
2: أهلا وسهلا بك. أهلا بك.
0: يعني دعني أبدأ معك دكتور منصور فيما يتعلق بموضوع الحلقة التي نتحدث بها اليوم عن الانتخابات التشريعية القادمة التي نأمل أن تجرى. في تجربة انتخابات 2021، ماذا كشفت لنا هذه التجربة عن شكل القوائم وتركيبتها؟ ما طبيعة القوائم التي تشكلت أنذاك؟ كيف توزعت بين القوائم الحزبية والمستقلة والائتلافية؟ وأيضا ماذا كشفت عن القوى المؤثرة في المجتمعات المحلية برأيك؟
2: يعني في البداية مساء الخير لك وللسادة المستمعين، والتحية والتقدير للأستاذ عصمت منصور هذا الصحفي الحر صاحب القلم المؤثر. لا شك أنه يعني انتخابات عام 21 جاءت في ظروف سياسية وفلسطينية مختلفة ومغايرة عن انتخابات 2026. هناك محاولة للقياس على هذه الانتخابات بما يجري. صحيح أن المجتمع الفلسطيني واحد، لكن هناك مياه كثيرة جرت في النهر. في العام 2021 عندما دعا الرئيس الفلسطيني محمد عباس للانتخابات التشريعية، تقدمت 38 قوائم انتخابية توزعت ما بين قوائم حزبية وقوائم نصف حزبية وقوائم مستقلة من خلال يعني اندفع مجموعة من الشباب الفلسطيني سواء في غزة أو القبة الغربية لتقديم قوائم. القوى السياسية والتنظيمات التقليدية تقدمت بقوائم حزبية بحتة، بينما جرى نوع من الخلط ما بين قوائم حزبية ومستقلين. هذا جرى مع العديد من فصائل اليسار الفلسطيني، وبالتالي في انتخابات العام 21 كانت لدينا يعني ثلاث أنواع من القوائم الانتخابية: قوائم حزبية بحتة لحركة فتح، حركة حماس، بعض القوى السياسية التقليدية، بينما جرى تشكيل قوائم حزبية توافقية ما بين بعض القوى وقوى اليسار الديمقراطي وبعض الشخصيات المستقلة، بينما اندفع العديد من الشباب سواء في غزة أو في الضفة الغربية لتشكيل قوائم، وهذا ما دفع لارتفاع عدد القوائم الانتخابية إلى 38 قائمة انتخابية بشكل يعني ترك يعني تساؤل كبير. هل يمكن هذه القوائم الانتخابية حقا المنافسة على أصوات الناخبين بشكل أو بآخر؟ وبالتالي كانت هناك العديد من القوائم الانتخابية التي تقدمت لجنة الانتخابات المركزية في العام 2021.
0: طيب هذه الانتخابات دكتور منصور، يعني هل كشفت عن قوى مؤثرة في المجتمعات المحلية من وجهة نظرك؟ ما الذي كشفته انتخابات 2021 وما بعد ذلك أيضا؟
2: يعني لا شك أنه يعني تقدم 38 قائمة انتخابية معظمها قوائم مستقلة وقوائم من الشباب كشف عن حراك اجتماعي عابر للحزبية التقليدية الفلسطينية، كشف عن يعني عن توجهات للشارع الفلسطيني والقوى القوى الغير منظمة في الشارع الفلسطيني للتكتل في قوائم انتخابية، حتى لو كانت هذه القوائم الانتخابية لا تحظى بكثير من الفرص في المنافسة على الانتخابات، لكن هذا كان دافع لدى الشباب ولدى الكثير من التكتلات الاجتماعية والسياسية للتكتل في قوائم انتخابية في محاولة لتغيير الواقع، لأنه الكثير أصبح ينظر أن أزمة الحقل السياسي الفلسطيني وأزمة النظام السياسي الفلسطيني الممتدة خلال سنوات الانقسام هي بشكل أو بآخر هي انعكاس لأزمة القوى السياسية. أصبح ينظر أن أزمة الحقل السياسي الفلسطيني وأزمة النظام السياسي الفلسطيني الممتدة خلال سنوات الانقسام هي بشكل أو بآخر هي انعكاس لأزمة القوى السياسية التقليدية في الحقل السياسي الفلسطيني. هذا الشعور وهذا القناعة لدى الكثير من التجمعات والفرق الشبابية والشخصيات المستقلة أو حتى بعض القوى السياسية التقليدية دفعها إلى التحالف في قوائم انتخابية لكي تقدم للمواطن الفلسطيني للشاب الفلسطيني خيارات أخرى عن القوى التقليدية المعروفة في الشارع الفلسطيني، خاصة أن الثنائية الحزبية التي ظهرت في انتخابات العام 2006 بعد أن تقاسمت حركتي فتح وحماس معظم مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني، هذه الثنائية الحزبية يعني كانت لها انعكاسات سلبية على النظام السياسي الفلسطيني، قادت إلى الانقسام الفلسطيني، قادت إلى كثير من الخلافات، قادت الحقل السياسي الفلسطيني من الأزمة إلى التأزم نتيجة غياب التوافق، نتيجة غياب يعني التوافق على برنامج سياسي، التوافق على توجهات، التوافق على إدارة للمرحلة، مما أدى إلى يعني استمرار الانقسام الفلسطيني إلى أكثر من 18 عاما وإلى سيطرة حركة حماس بمفردها على قطاع غزة ودفعها إلى يعني الدخول مع إسرائيل في العديد من جولات التصعيد.

0: وصولا إلى 7 أكتوبر وما نتج عنه من تداعيات كارثية على الحالة الفلسطينية.
1: نعم سيد عصمت، يعني هل من المتوقع أن تتغير تركيبة القوائم مقارنة بالتجارب الانتخابية السابقة عندما نقارن قوائم 26 وإن لم يعلن عنها، يعني ولم يعلن عن تركيبة هذه القوائم، ولكن ما تم تسجيله حتى اليوم هي 8 قوائم، وإذا ما قارناها بقوائم 2021 وتجارب السابقة، ما التحولات التي من المتوقع أن نلاحظها سواء في أعمار المرشحين، في الخلفيات الاجتماعية الاجتماعية والمهنية والسياسية، وأيضا في أساليب تشكيل القوائم؟
2: تحياتي لك أستاذ السمر والدكتور منصور وللمتابعات والمتابعين. أنا بتقديري سيكون تغير كبير، والتغير ناتج عن التطورات. يعني استعرض الدكتور المراحل اللي مرت فيها الانتخابات والحالة الفلسطينية وصولا للسبعة أكتوبر، يعني فرض كثير من التغيرات. هلا إذا بنرجع أول انتخابات، إحنا يعني في 30 عام انتخابات، يعني مرتين عملنا انتخابات،
1: ليس لدينا تجارب،
2: يعني مش هالتجربة
1: كثيرة
2: فعلا الغنية، لكن نتعلم منهم. التجربة الأولى في 96 كانت تجربة يعني لون واحد، حركة فتح وقاطعتها كل الفصائل. 2006 كان أمر مختلف، يعني كان بعد انتفاضة ثانية وكان صراع بين برنامجين، يعني كانت فعلا انتخابات موصومة فتح أم حماس، هيك كان العنوان للانتخابات، وكانت انتخابات سياسية بامتياز. وهذا ربما واحد من العبر اللي استخلصتها القيادة الفلسطينية، أنه قبل أي انتخابات يجب أن يكون هناك توافق على ما يشبه الدستور، يعني تفاهمات سياسية على قضايا عريضة. يعني ما بينفع أنت تكون مثلا ضد منظمة التحرير ولا تعترف بها وتنافس في انتخابات وتفوز فيها وتدخل، وبالتالي لازم التوافق على، وهذا وضعت كشروط للتسجيل في الانتخابات لأي قائمة، أنه تعترف بواحد اثنين وثيقة الاستقلال ما آخره. وهذا عليه جدل على كل حال، لكن هو فعلا مطلوب. يعني الآن أنا بتقدير الانتخابات اللي ألغيت أعطت صورة بعد يعني حوالي 17-18 عام، إنه لا، المجتمع بلش يتجه أكثر للقوائم المستقلة، للقوائم المهنية.
1: ماذا تفسر للقوائم هذا الاتجاه؟
2: فشل التنظيمات وتراجعها. تنظيمات يعني فشلت في أنه تحافظ على حياة سياسية وخلقت انقسام، وهذا الانقسام كان انقسام جغرافي وسياسي والآخرة، وهذا انعكس على حياة الناس. وأمام أزمات الناس وحاجاتها اللي كل يوم تزداد وتتعقد أكثر، كانت السلطة عاجزة، وحماس في حكم غزة يعني عالقة في وضع كانت، وتذكر الدكتور موجات الحروب هاي والقتال اللي استمرت لفترة. والآن يعني وهذا كان واحد من الخلاصات، نحن نبحث عن تيار وقوة تكسر هذا الاحتكار للسياسيين وللكتلتين الكبار، ولأنه كمان اليسار فشل أنه يعني يشكل هذا التيار الثالث اللي يخلق توازن في الساحة الفلسطينية ويمنع احتكارها. وهذا فشل كبير للقوة الديمقراطية على كل حال، وهو يعني سيتضح أكثر في هذه الانتخابات. أنا أتنبأ أنه القوة الديمقراطية واليسارية جزء كبير لم يكون معظمها لن تتجاوز نصف الحسم، وهذا يعني أعتقد نتيجة غيابها الكلي كطرح وكحضور في الشارع وكمواقف مبدئية واضحة من الطرفين الانقسام. هاي الانتخابات يعني من أول، يعني إذا بنحكي عن 8 قوائم، قائمة واحدة فيها حزبية وهي قائمة الديمقراطية، وباقي القوائم إما مهنية أو مستقلة. يعني ما بنعرفش شو نصنف قائمة المبادرة، لأنه هي قائمة مصطفى البرغوثي ومستقلين، يعني هي قائمة شخصية أكثر مش حزبية، يعني مرتبطة باسم الدكتور. وبالتالي يعني هذا بدللك انه يعني 80% واكثر من القوائم هي مستقله، وهذا لسه 8 قوائم. اذا كانت انتخابات 2000 و يعني انتخابات 2021 اللي لم تعقد فيها 38 قائمة معظمها مستقلة، انا بعتقد المرة راح يتضاعف العدد. كمان هذه الانتخابات لن تستطيع ان تشارك فيها حماس، في حظر دولي، وحماس ممنوعة من المشاركة،
1: ولكن ستشارك من تحت الطاولة،
2: ستشارك بصفة غير رسمية وليس بكوادرها
1: بالتأكيد،
2: يعني وهذا لا تعتبر مشاركة. يعني هي
1: ليست بصفتها وليست برموزها كذلك.
2: طبعا وهذا هذا يعني فتح في أضعف حالاتها، وتتنازع بين 4 إلى 5 كتل من نفس الحركة هذا الكبيرة. في ناس من فتح، يعني واحدة من القوائم اللي تشكلت الفينيقية فتح بشكل أو بآخر، وكلهم يعني أعضاء في فتح، ولكن قائمة في الخليل. يعني بمعنى راح تظهر قوائم فبالتالي يعني حماس مش موجودة، فتح متشظية وضعيفة، واليسار شبه ما قدروش يتفكوا، يعني ما قدروا يتفكوا اليسار والمستقلين يشكلوا قوائم مع بعض، والأسباب هي ذاتها على كل حال. من أول انتخابات لليوم لا يتفكون من الأول، لا يتفكون على الترتيب، وهناك خلافات كثيرة، يعني ما استطاعوا يتجاوزوا هاي الخلافات، لذلك هذا سيضعف من حظوظهم أنه يدخلوا إذا دخلوا بالأساس كتجاوز الحسم. ولذلك إحنا بنشهد كمان قوائم مستقلين مختلفة، يعني لما بتحكي أنت عن قائمة دحلان وتياره، يعني هاي مش قائمة يعني هامشية، هاي وإذا تحالفت مع حماس والجهاد بشكل غير رسمي أو دعموها من الخارج خلينا نحكي، لا هاي قائمة راح يكون لها ثقل وتغير، يعني هاي جيم تشينجر، هاي راح تغير قواعد اللعبة. إذا نزلوا بعض رجال الأعمال اللي بنسمع أسمائهم واللي لهم حضور كبير في قوائم وازنة، كمان هذول راح يكونوا جيم تشينجر. يعني احنا ممكن نشهد في هاي الانتخابات قوة المستقلين والقطاع الخاص والقوائم المهنية على في قوائم نقابية على فكرة، يعني في قائمة من القوائم تمثل اعتقد يعني مؤجري السيارات او غيرها، ولذلك يعني هذا يعكس فراغ اللي تركت السلطة، حالة الغياب الكامل لحماس بسبب ظروفها و7 اكتوبر وضعف الفصائل، وبالتالي الناس بلشت تبحث عن عناوين بديلة تستجيب لحاجاتها،
1: وجوه جديدة
2: اللي هو وجوه جديدة. وكمان ما ننسى انه لما تحكي عن 20 سنة
1: دون انتخابات
2: يعني اللي عمره 38 سنة اليوم
1: لم يمارس
2: لم ينتخب ولا مرة واحدة في حياته، ولذلك كمان هذه يعني احنا ما حدا بيقدر يعني يعرف شو توجهات الرأي العام الفلسطيني وكيف راح يكون خياره، لكن اكيد بتقديري سنشهد مفاجآت كبيرة في الانتخاب.
1: دكتور منصور، يعني من يملك سلطة تشكيل القوائم وتحديد ترتيب المرشحين؟ الى اي مدى تخضع هذه العملية لمعايير معلنة ومشاركة ديمقراطية داخلية؟ وايضا ما وزن النفوذ الحزبي والعائلي والمالي في تحديد من يدخل القائمة ومن يتصدرها؟
3: يعني لا شك أنه الحالة الفلسطينية ليست استثناء، يعني في الحالة العربية النفوذ الحزبي والعائلي والعشائري هو حاضر بقوة، خاصة أنه لو تحدثنا عن القوائم الرئيسية للقوى السياسية وخاصة حركة فتح على سبيل المثال، هي تأخذ بعين الاعتبار العامل الحزبي والعامل العشائري والقبلي في تشكيل قوائمها، لأنها أيضا تتطلع إلى أن تكون هذه القوائم يعني تمثل المجموع العام للمواطنين الفلسطينيين، وبالتالي التوازنات داخل القوائم هي مرتبطة بعدة معايير، منها ما يتعلق بالكفاءة العلمية، منها ما يتعلق بالبعد التنظيمي، منها ما يتعلق ب المكانة والانتماء لعائلات كبرى، خاصة العائلات التي يمكن أن تؤثر من حيث العدد ومن حيث النفوذ السياسي في التصويت داخل صندوق الانتخابات، خاصة في المدن الكبرى مثل غزة، مثل نابلس، الخليل، لابد أن تكون مثل خان يونس، المدن العريقة التي تعرف بعائلاتها. كثيرا ما نجد في كل القوائم وليس في القوائم الحزبية فقط أن أبناء العائلات الكبرى هم ممثلون، إما لمعيار أنهم كفاءة وهم كثر، أو لمعيار العائلة أيضا. لو تم تخيير القائمة من يشكل القائمة بين شخص يحمل درجة الدكتوراه ولا ينتمي إلى عائلة كبيرة، وشخص يحمل درجة الدكتوراه هو متخصص وهو منتمي إلى عائلة كبيرة، هو بالتأكيد سيذهب إلى ابن العائلة الكبيرة، لأنه وجوده في القائمة الانتخابية يضمن له أن تصوت هذه العائلة بشكل أو بآخر لصالح قائمته. وبالتالي عملية تشكيل القوائم الانتخابية هي عملية معقدة وتخضع لكثير من المعايير وكثير من القواعد والشروط. على سبيل المثال حركة فتح وضعت 20 بندا لاختيار ممثليها وشكلت ما يعرف به المجمع الانتخابي، وهو مجمع في كل محافظة يجمع ما بين البعد التنظيمي أو الكوادر التنظيمية والكوادر المهنية والنقابية المنتمية إلى الحركة، من أجل أن تتعلم الحركة من أخطاء الماضي وأن تختار ممثلين قادرون على أن يتجاوبوا مع تتطلعات الشارع الفلسطيني وأن يكونوا رافعة لبرنامجها ولقائمتها، خاصة في ظل التحديات العديدة اللي بتعاني منها حركة فتح كما تحدث الأستاذ أصبت منصور. الحركة وضعت عديد من المعايير وشكلت ما يعرف بالمجمع الانتخابي لإجراء عملية تقييم الاختيار، وبالتالي عملية تحديد المعايير واختيار المرشحين هي عملية معقدة تخضع للعديد من القواعد، منها ما يتعرف بالبعد العشائري والقبلي، ومنها ما يتعلق بالكفاءات، وهذا ما يؤدي إلى أن فرص تمثيل الشباب تحديدا تتراجع، لأنه فرص تمثيل النساء أصبح مضمون من خلال قانون الانتخابات بالحصول على أكثر من ثلث أعضاء المجلس التشريعي من النساء. أما فيما يتعلق بالشباب ففرصهم في التواجد في الأسماء الأولى للقوائم الانتخابية، لأنه كثرة عدد القوائم الانتخابية وتخفيض نسبة الحسمة إلى 1% سيؤدي إلى أن المجلس التشريعي القادم سيكون عبارة عن نساء من المكونات السياسية والعشائرية والمجتمعية، وستكون هناك العديد من القوائم سواء القوائم الحزبية الصرفة أو القوائم المختلطة التي تجمع ما بين يعني قوى من اليسار ومستقلون أو من قوائم شبابية أو قوائم عشائرية في بعض المناطق.
1: نعم سيد عصمت، يعني هل استقلال القوائم يعني بالضرورة استقلال في القرار والبرامج أم إعادة تقديم للقوى التقليدية؟ يعني كيف يمكن أن نميز بين قوائم تنطلق من مبادرات مجتمعية مستقلة وأخرى تحمل صفة المستقلة ولكنها تستند إلى شبكات نفوذ حزبية وعائلية، وهل من مقارنة يمكن أن نتوقعها ما بين القوائم المستقلة التي شكلت بانتخابات 2000 التي من المتوقع كانت أن تجرى وألغيت 2021 والقوائم التي من المتوقع أن تتشكل قريبا؟
2: هو كل شيء يبدأ وينتهي بالفراغ. لو كانت الفصائل الوطنية الفلسطينية والإسلامية تبني قوائمها على أساس تمثيل يعطي دور فعلا دور حقيقي وآلية اختيار داخلية ديمقراطية تفسح مجال للشباب والتغيير، أنا بتقديري ما بضطروا يعني الشباب يسوي قوائم مثلا أو قوائم تركز على قطاعات معينة ولا حتى العشائر، لكن لأنه هاي القوائم يعني إذا بدنا نأخذ بس في القوائم اللي شكلت، يعني في قائمة الديمقراطية اللي شكلت، يعني بتطلع على القوائم أول ستة مثلا هم أعضاء مكتب سياسي، يعني عمليا هم أشخاص من داخل التنظيم وما أفسحوا مجال للفئات الأخرى اللي ممكن حتى من داخل التنظيم لكن تكون ممثلة بشكل حقيقي، لذلك ممكن شباب في التنظيم أو يعني قطاعات معينة تشعر أنه مهمشة. نفس الشيء قائمة الدكتور مصطفى مثلا، وهي يعني قائمة شبه حزبية خلينا نحكي، يعني هو يرأسها وفي يعني أشخاص معه، حتى قائمة مجدلاني على فكرة احنا ما ذكرنا قائمة كمان، يعني هو يعني ما برأسها بس كمان حط شخصية من حزبه. هذا الوضع بدفع خاصة يعني إذا أضفنا اللي ذكرناه قبل إنه غياب دور التنظيمات، يعني الناس
1: يعني هي إعادة إنتاج لنفس الوجوه
2: ونفس البرامج ونفس يعني تراتب الأولويات،
1: ولكن
2: وهذا مهم طبعا لأنه المجتمع مر في هزة وكارثة كما وصفها الدكتور في 7 أكتوبر، واللي شهدناه في الضفة اللي مشاهده في الأقصى اللي مشاهده في الزو، تحتاج أنه والحالة المعيشية اللي بتشوفها اليوم أنت، كل هاي الأمور بتخلي انه لا يعني لازم انت تنطلق في اولوياتك حتى الوطنيه من الشان اليومي للمواطن الفلسطيني. هذا غياب هذا الامر وغياب تغيير الوجوه بدفع فئات انه الشعور انه انا مش ممثل وانا عندي فرصه اتمثل، خاصه نسبه الحسم منخفضه هذه المره يعني 1%، ولذلك سنرى قوائم عشائريه وسنرى قوائم مستقله على فكرة،
1: ولكن مستقله انا هنا اذكر مستقله بقرارها ببرنامجها ام مستقله كواجهه ومدعومه بنفوذ
2: حزبية. فيش قائمة مستقلة بشكل كلي. يعني هي على فكرة كلمة مستقلة كانت زمان مستهجنة في واقعنا يعني ثقافتنا الحزبية والوطنية، كان لازم انت تكون مؤطر بشكل او باخر او محسوب على اطار، اليوم صارت العكس، يعني وهذا تغير في ثقافة والكود يعني السياسي لتركيبة كل واحد في المجتمع. زمان كان لما انت تكون مستقل يعني معنى انت ما قدمش مساهمتك، لكن اليوم صارت مستقل العكس، تعطي مصداقية أكثر. يعني أنت ما كنت جزء من هاي التركيبة ولا من هاي التجربة، وبالتالي لا ممكن أعطيك فرصة. وهذا التغير الثقافي مهم جدا في فهم كيف ممكن تكون نتائج الانتخابات. ولا أعتقد إذا ما بتنتبه، إذا لم تنتبه الفصائل لهذا الأمر ستكون في مشكلة كبيرة. وأنا شايف إنه مش منتبه على كل حال. لكن إذا بدك قوائم مستقلة، هي إما بتكون عشائرية. يعني إحنا نرجع للتشكيلات ما قبل السياسية، ما قبل الحزبية، تشكيلات في جزء منها بدائي. يعني ما ترجع أنت العشائرية، وهذا يعني يظهر في غزة ويظهر في مناطق زي الخليل وحتى في الشمال وهون. هذا أنت خاصة في فعاليات ممتدة هناك وكبيرة وتجمعات سكنية، لا أنت هنا ارتديت للخلف. وفي قوائم مستقلة مهنية، نقابيين وإلى آخره وأصحاب قطاع معين، وفي رقابات وقد يكون رجال أعمال وغيرهم، وفي فعلا يعني تحت عنوان مستقلة، ولكن هي بتكون لها توجه سياسي وميل وربما علاقات خارجية. لكن هي تقدم لأنها ما كانت في الحياة السياسية تعرف وكانها مستقلة. يعني بدنا نأخذ قائمة مسار جديد اللي شكلها السنجلاوي مثلا، وقدمت من أنا بذكر الأسماء اللي يعني ذكرت وطلعنا عليها. يعني هاي قائمة تقدم على أنها مستقلة، بس هي قائمة سياسية بامتياز وإلها يعني برنامجها وطرحها، واللي مستمد كمان من تجربة القائم على رأسها. لذلك يعني مش كل شيء مستقل هو مستقل بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن هو خلينا نحكي كل شيء مش تنظيمي ولم يجرب هو سيصنف على أنه مستقل،
1: ولكن هو ليس بالضرورة مستقل بالقرار وبالبرنامج. دكتور منصور، يعني إلى أي مدى من المتوقع أن تعكس هذه القوائم حقيقة ما يهم الناس اليوم، وهو مصالح الناس، احتياجاتهم في المجتمعات المحلية اليوم؟ يعني لدينا إبادة في غزة، لدينا ضم وتهويد في الضفة، لدينا أزمة مالية، وبالتالي هذه الأزمة هي تنعكس على باقي القطاعات. اليوم أصبح هم المواطن هو لقمة العيش ولا ينظر لأي شيء آخر. إلى أي مدى من المتوقع فعليا إذا ما أجريت الانتخابات أن تلبي حاجات الناس، وأن تكون الأسماء المتوقعة هي أسماء تشغل المواطنين فعلا؟ وكيف يمكن أن نحدد الأولويات اليوم؟ هل بالاستماع إلى احتياجات الناس أم وفق حسابات القوى التي تشكل القوائم؟
3: يعني لا شك أنه يعني اتجاهات السلوك التصويتي في خلال الانتخابات المقبلة سيكون بكل تأكيد مختلف. أنا بتفق مع الأستاذ عصمت منصور أن هذه الانتخابات قد يعني ينتج عنها تغير في الخارطة السياسية الفلسطينية نتيجة التحديات اللي بيواجه المواطن الفلسطيني. أعتقد أن السلوك التصويتي للمواطن الفلسطيني تغير كثيرا. أصبح المواطن الفلسطيني الآن يركز، لا يركز على الشعارات السياسية المرفوعة، لأنه مثلا على سبيل المثال شعار الإصلاح والتغيير التي رفعته حركة حماس في انتخابات العام 2006 والتي فازت على أساسه بأغلبية أعضاء المجلس التشريعي، وأثبت أن هذا الشعار شعار يعني غير قادر على تطبيقه، شعار غير موضوعي، يعني سبب نوع من كي الوعي لدى المواطن الفلسطيني، بمعنى أن حرب الإبادة الجماعية والتضييق وحالة عدم الاستقرار في الضفة الغربية وما يحدث، أصبح لدى المواطن الفلسطيني يعني توجه أن يكون تصويته بناء على من يقدم له المصلحة، يخدم مصالحه بصورة أكبر، وليس بناء على يعني خلفية سياسية ثابتة أنه من اليسار سيصوت إلى قوى اليسار، أو من مناصري حركة فتح سيصوت تلقائي إلى حركة فتح وهكذا. وبالتالي في تقديري أن السلوك التصويتي للمواطن الفلسطيني سيركز على عدة عوامل. العامل الأول هو البرنامج الانتخابي الذي ترفع هذه القائمة أو تلك، مدى ملائمته للواقع، هل هو برنامج واقعي يعني يلامس تحديات وألام وأوجاع المواطن الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، أم برنامج إنشائي حالم يقدم يعني برنامج سياسي مثالي غير قابل للتطبيق وغير قابل للتنفيذ على أرض الواقع ويصطدم بتحديات الواقع سواء في غزة أو في الضفة الغربية. أيضا السلوك التصويتي سيترتب على الأشخاص أنفسهم، بمعنى أن هناك يعني تراجع لتأييد القوى التقليدية في الشارع الفلسطيني. الشارع الفلسطيني يتطلع إلى أن ينتخب يعني قائمة انتخابية بها العديد من الشخصيات التي يؤمن أنها قادرة على القيام بالتغيير والقيام بالإصلاح وتقديم الأفضل وعدم يعني الحصول على أصوات المواطن ومن ثم إدارة ظهره لها كما جرت العادة خلال السنوات الماضية. وبالتالي السلوك التصويتي للمواطن الفلسطيني إذا جريت إلى الانتخابات سيكون مختلف، سيركز على أولوياته، ما مدى إمكانية تلبية احتياجاته بصورة أو بأخرى، وما مدى ملائمة هذه الاحتياجات وهذا البرنامج على الأشخاص الذين يتصدرون المشهد في هذه القائمة أو تلك. لذلك أنا أعتقد أن السلوك التصويتي للمواطن الفلسطيني سيتخلى عن السلوك التصويت التقليدي بأن يذهب باتجاه اليمين أو يمين الوسط أو يسار أو يسار الوسط، وإنما سيبحث عن مصالحه ضمن هذه القوائم الانتخابية وسيصوت للقائمة الانتخابية التي تقدم برنامج انتخابي واقعي يلامس تحديات المرحلة على المستوى الإنساني على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. أيضا سيركز على الأشخاص الذين يتقدمون هذه القائمة أو تلك، ما مدى قدرتهم ومؤلماتهم لتحمل تحديات المرحلة. وبالتالي أعتقد أن السلوك التصويتي سيكون مختلف وسيذهب باتجاه قوائم انتخابية يعني عديدة، وسيفضي إلى بروز قوى سياسية واجتماعية وشبابية جديدة على الساحة الفلسطينية قد تكون مختلفة عن القوى التقليدية التي يعني سيطرت على المشهد السياسي خلال العقود الماضية.
1: نعم سيد عصمت، يعني هل تتيح آليات الترشح اليوم في الحقيقة فرصا فعلية لذوي الدخل المحدود، الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الأطراف، أم أن اليوم كلفة الترشح وشبكات العلاقات هي تجعل التمثيل متاحا لفئات أكثر من غيرها؟ يعني شاهدنا من خلال ما سجل حتى هذه اللحظة قوائم لشخصيات هي معروفة مسبقة وبالتالي إعادة إنتاج جزئي لشيء سابق، وأيضا رأينا بأنه المال اليوم أصحاب المال هم لديهم حظوظ، ولكن ماذا عن باقي الفئات؟
2: يعني السؤال مهم، وأعتقد أنه يعني إحنا معنا الإرث الانتخابي والتجربة الطويلة، لكن لو كل فئة من هذه الفئات يعني القانون ما أنصفها، يعني ما حط كوتا مثلا زي كوتا المرأة أو زي كوتا المسيحيين والآخره، ما ألزم القوائم أنه تدمج هاي الحالات. وأعتقد أنه هذا لذلك نشوف مين من الكتل اللي راح ينتبه لهذه المسألة وحط في قائمته ممثلين عن هاي الفئات ويكسبها. وكمان هاي الفئات لما كل ما تطورت العملية يعني ديمقراطية عنا بصير لها يعني لوبي وقدرة انه لا ممكن تعاقب كتل انتبه ما انتبهت وتصوت لكتل. يعني مزاج التصويت عنا اللي بحكيه سمر انه بلاش يختلف، يعني صار اكثر يقترب من شو بتقدم بشكل ملموس إلي. وانا هون بدي اوضح يعني قضية اللي كنت احكي فيها مع الدكتور اسماعيلي اللي هي مسألة تصويت. انا بتقديري وهذا يعني سيتضح في الانتخابات يعني مدى دقته، انه الميل اصبح لدى الناس للتصويت بشكل يعني حسي، انه انا بعرف اسمه مرشح في قائمه كذا شو بقدم لي كمواطن كقطاع كفئه. لم يعد الناس ينظروا للبرلمان انه بيحرر فلسطين، مش مهمه البرلمان يحرر فلسطين. يعني في بصير فصل بتقديري في الوظيفه والنظر لوظيفة التشريع أو البرلمان، إنه البرلمان مهمته يراقب على الحكومة، مهمته يسن تشريعات تنظم حياة الناس، تساوي بين فئات المجتمع، تقاوم الفساد وتحاربه، تعطي فرص، تجيب استثمارات، تخلق فرص عمل، تضمن يعني نزاهة وإلى آخره. هذه وظيفة البرلمان. وبينما الوظيفة السياسية لمنظمة التحرير والفصائل اللي هي شعارها السياسي وتحرير وإلى آخره، يعني بيصير في فصل بينها، إنه ما أنا ما بنتخب فتح ولا حماس، لأنه يعني برنامجهم بيختلف، خاصة كلهم فشلوا، وكل المشروع السياسي الفلسطيني دخل في الحائط الآن. يعني ما حد عنده حلول اليوم، ولا يعني ولا حد عم يملك بصراحة قدرة يقدم شو رؤية للخروج، سوى الصمود وتعزيز الصمود والبقاء وتنظيم الواقع.
1: ولكن كيف هو حتى تعزيز الصمود لم يأتوا برؤية لكيفية تعزيز الصمود؟
2: لذلك هذا الوعي أنا بتأمل يتعزز، إنه نحن نريد برلمان في ناس كفاءات تخدمنا، في ناس تقدم في رؤية لإصلاح واقعنا الإداري والمالي والاجتماعي والحياتي، وهذا بذاته يخلق أرضية صلبة للصمود والبقاء ويخدم المشروع الوطني. هلا الرؤية والتفاوض والقدس والكذا هذا من شغل الفصائل ومنظمة التحرير، تكاتلوا عليها هاي القضايا فوق. ولذلك أنا أعتقد أنه التصويت يعني ما حدا بالنسبة إلا الأيديولوجيين والمحزبين والنواة الصلبة في الأحزاب راح يروح يصوتوا لأسباب أيديولوجية، يعني بتقدير النسبة الأكبر راح تصوت لأسباب لها علاقة بهوية القائمة وبرنامجها الاجتماعي والسياسي وتجربة القائمين عليها وخبرتهم. لذلك هذا كمان تغير، لما نحكي مستقلين في تغيرات، في كمان تغيرات في نظرة الناس. وأنا أرجع يعني بحب أظل أعيدها، وهذا ناشئ لأنه الفصائل ما قدرت تدمج في رؤيتها بين اليومي الحياتي الاجتماعي اللي بتعلق في الناس ومعيشتهم ولقمة عيشهم وأولادهم وتعليمهم والأخري، وبين الشعار السياسي الوطني العام، وأن يكون هذا رافض لهذا. هذا الفشل خلق هذا الفصل، ولذلك الناس ستبتعد بحسب وجهة نظري عن الفصائل أكثر وتقترب. وهذا على فكرة مش شيء مش وطني، يعني حتى ما له اتهم وكأنه لا، يعني قبل ممكن كان لما كانت الفصائل مهيمنة وخطابها والمهيمن أوكي كان ممكن ينظر لهذا الطرح على أنه يعني هو طرح مش وطني، بس أنا بتقديري هذا هو الطرح الوطني الصح. وهذا اللي يعني هذا اللي بيخلق الحراك اللي بتنتج عنه قيادات، اللي بتنتج عنه آليات اتخاذ قرار بتكون حجم المشاركة فيها واسع، لأنه اليوم ما حد بيقدر يدعي لا هون ولا في غزة ولا عند فتح ولا عند حماس إنه في آلية قرار واضحة وفي مرجعيات وفي قرارات تتخذ بشكل فردي وبشكل ارتجالي وأحيانا كردات فعل. وآخر يعني ترتيب في اعتباراتها الناس وقضاياها.
1: نعم دكتور منصور، يعني بعيدا عن مجرد وجود الشباب والنساء ضمن أسماء المرشحين، هل يمكن أن نراهم يعني في مواقع متقدمة تمنحهم لربما فرصا فعلية للفوز والوصول إلى صنع القرار؟ وهل من عوائق موجودة الآن من الممكن أن تحد من تقدم النساء والشباب، وأيضا صياغة القرار ليس فقط يعني يستدعون لاستكمال الصورة؟
3: يعني لا شك أنه أكبر تحدي أمام النساء والشباب هو النظرة التقليدية للقوى السياسية التقليدية للمرأة والشباب. يعني المرأة القانون، قانون الانتخابات المعدل حطا مكانة المرأة في المجلس التشريعي من خلال كوتة النساء التي تعززت خلال المراحل الماضية وصولا إلى أن تحصل على 3 أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. لكن الشباب ونظرة للشباب، ما زالت النظرة للشباب من القوة التقليدية الفلسطينية هي نظرة دينية ونظرة لا يعني لا تضع الشباب في مكانتهم الطبيعية، خاصة أن الشباب يمثل 40% من الكتلة السكانية في الشعب الفلسطيني في غزة في الضفة الغربية، وبالتالي ما زالت، وهذا ما دفع الشباب للعديد من الشباب لتشكيل قوائم انتخابية حتى لو هذه القوائم الانتخابية لا تحظى بفرص تجاوز نسبة الحسم والدخول للبرلمان، لكن هي دعوة كانت في 2021 وقد تتكرر بشكل أو بآخر في العام 2026 لتشكيل قوائم انتخابية شبابية تعطي فرصة للشباب للتواجد في المقاعد الأولى، وهذا ما يدفع الكثير من الشباب إلى انتهاج السلوك التصويت العقابي تجاه القوى السياسية التقليدية. لا شك أنه هذا السلوك سيكون حاضر بقوة، وهذا استكمال للمداخلة في السؤال الماضي، أن أيضا بينما المواطن الفلسطيني يتطلع إلى أن يصوت للقائمة التي تلبي احتياجاته وأولوياته بعيدا عن الجانب السياسي الذي تراجع كثيرا كأولوية للتصويت خلال المرحلة الحالية نتيجة تحديات الواقع والكراهات ما بعد 7 أكتوبر أيضا سيكون حاضر على أجندة المواطن الفلسطيني السلوك التصويتي سواء في غزة أو في الضفة الغربية. وهذا السلوك التصويتي لن يكون سلوك تصويتي تقليدي كما حدث المرة الماضية عندما صوت المواطن الفلسطيني قابل حركة فتح وأداء السلطة الفلسطينية لصالح حركة حماس. هذه المرة لن يكون بهذا الاتجاه، بمعنى أن السلوك التصويتي سواء في غزة الذي يعني قد يكون يعني ضد حركة حماس وقوامز حركة أو قوامز حركة المدعومة من الحركة لن يذهب تقليديا إلى حركة فتح أو القوى التقليدية، قد يذهب إلى قوى وطيارات وقوائم انتخابية أخرى. وأيضا في الضفة الغربية قد يحدث هذا الأمر، أن السلوك التصويتي الذي قد يكون ضد حركة فتح والقوى التقليدية في الضفة الغربية لن يذهب تقليديا إلى حركة حماس، وقد يذهب إلى قوى وقوائم انتخابية أخرى. وهذا قد يعزز أن تكون هناك قوى أو قوائم انتخابية مستقلة تمثل الشباب، تمثل قطاعات غير ممثلة في القوى السياسية الفلسطينية، أن تتجاوز نسبة الحسم وتدخل حسب البرلمان الفلسطيني وتكون ممثلة في البرلمان الفلسطيني. بالتالي هذا أمر يعني مهم جدا أن القوى التقليدية والقوى الكبرى تعطي فرص ومواقع متقدمة للشباب وللفئات والمسيحيين باعتبارهم جزء أساسي من النسيج الوطني الفلسطيني، ولا يتم التعامل معهم باعتبارهم سد فراغ في المراكز المتأخرة التي يصعب الحصول على مقاعد من خلالها.
1: نعم سيد عصمت، يعني سريعا، كيف يمكن أن تتحول البرامج الانتخابية من وعود عامة إلى التزامات قابلة للمساءلة؟ ما الأدوات التي يمكن أن تتيح اليوم للمواطنين متابعة التنفيذ ومحاسبة ما بعد المنتخبين بعد الاقتراع؟
2: يعني هذا أكثر متعلق بالوعي المواطن ووجود جمعيات ومؤسسات ويعني نخب تراقب، فقط يعني من خلال التصويت أنت يمكن أن تعاقب القائمة، لذلك الرقابة على القائمة. يعني لما بكون في مؤسسات وإعلام ونخب ومثقفين بيراقبوا عمل البرلمان، بيحطوا يعني بيسلطوا على وين ركز، وين كان اهتمامه، شو أنجز قوانين، كيف كان سلوكه في فترة البرلمان، شو المساهمات قدمها، عندها يمكن فعلا إعطاء تقييم له، وبالتصويت يمكن معاقبته أم لا. يعني هاي عملية تحتاج إلى يعني سياق ديمقراطي متواصل واستقرار في الحياة السياسية الفلسطينية. يعني أنا كل 20 سنة لا يصح لي أصوت مرة، ففعلا مش أقدر أحكم على الفصائل إلا بناء على انطباعات أو انتماءات. أو لذلك أنا أفترض أنه يعني أهم شيء، وهذا يعني عطفا على سؤالك، المواطن الفلسطيني لما يروح صندوق الاقتراع يطلع منيح في القوائم، يطلع منيح في الوجوه، يطلع منيح في البرامج، ويعرف انه هذا التصويت ممكن يكون لعشرين سنة. وعشان ما يصيرش لعشرين سنة انا بدي اختار ناس اكون عارف انه هاي مسألة ثقافة ديمقراطية اصيلة.
1: بس مشكلة اذا احنا لسه عم نفكر الانتخابات القادمة كمان رح يكون
2: ما بتضمنيش
1: الحالة الفلسطينية
2: هذا اذا صارت الانتخابات.
1: يعني
2: لذلك انا اقول انه احنا لازم نكون واعيين في تصويتنا بشكل مسبق، نطلع على تجربة. يعني أنا لما بشوف قائمة يرأسها حدا تجربته في مؤسسته مثلا مش ديمقراطية، تجربته في حياته الحزبية مش ديمقراطية، ومساهمته في الحياة الديمقراطية في البلد صفر، ليش أروح انتخبه واتوقع أنه يغير لي حياتي الديمقراطية ويحل مشاكلي؟ بالتالي هنا ممكن نشكل نوع من الرقابة ونعاقب.
1: نعم. طيب يعني هذا السؤال أود أن أسمع رأيكما فيه، وأبدأ معك دكتور منصور، وبدقيقة لو سمحت لأنه انتهى وقت البرنامج. ما الذي يمكن أن نتعلمه اليوم من تجربة 2021 عند النظر إلى القوائم التي يعني تم تسجيلها الآن؟
3: يعني ما يمكن تعلمه من تجربة الانتخابات الفلسطينية سواء التي عقدت أو لا لم تعقد، أن تكرار العملية الديمقراطية هو المحدد الرئيسي لإصلاح النظام السياسي الفلسطيني. بمعنى أن كلما كانت الانتخابات الفلسطينية في موعدها وبشكل متكرر وبشكل يعني ما في انقطاعات طويلة على سبيل المثال مثل المجتمع الإسرائيلي، هذه الحالة هي الضمانة الوحيدة أن الناس تستطيع أن تتعلم من تجاربها السابقة وأن لا تكرر أخطاء الماضي. وهذا في حد ذاته تكرار العملية الانتخابية واستمراريتها وإعطاء المواطن حقه في التصويت وحقه في المشاركة السياسية هو الضمانة الأولى والأخيرة لأن تكون لدينا يعني حياة سياسية فاعلة، أن تكون لدينا مؤسسات سياسية فاعلة، وأن هذه الانقطاعات الطويلة لا تسمح أبدا للمواطن الفلسطيني بحرية الاختيار أو برفاهية الاختيار، لأنه الزمن عامل، الزمن بيكون عامل غير مساعد للمواطن الفلسطيني.
1: نعم، يعني أختم معك سيد عصمت فيما يتعلق ب أيضا التجربة التي يمكن أن نتعلمها. يعني ما الذي تخبرنا به الآن طريقة تشكيل القوائم وتركيبتها عن اتجاهات المشاركة الانتخابية وفرص تجديد التمثيل؟
2: أنا أعتقد العبرة القاسية والمخيبة للأمال من تجربة 2021 مش بس إنها ألغيت الانتخابات،

0: والتمثيل. هاي الناس اللي بدنا إياها. ولذلك أنا هاي يعني هاي أكبر خيبة أمل من معظم القوائم اللي راحت، لأنه رموزها وقادة قوائمها ما شفناهم طوال السنوات الماضية، وهلا رجعوا بدهم ينافسوا.
1: شكرا جزيلا سيد عصمت منصور الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا لك دكتور منصور أبو كريم باحث في قضايا التنمية السياسية، وشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع القادم. هذه تحياتي سمر ثوابت، إلى اللقاء.
2: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة، قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
3: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
4: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر raya.tv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 9:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من راية اف ام.
1: موجز الأخبار من راية اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. جماهير شعبنا في محافظة سلفيت تشيع جثمان الشهيد مشهور ياسين 51 عاما، والذي استشهد برصاص مستعمرين أثناء وجوده أمام منزله في بلدة يسوف شرق المحافظة. قوات الاحتلال تعتقل الشاب أحمد جهاد حسن بني عودة 18 عاما على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس بعد إجباره على تسليم نفسه. إصابة 4 مواطنين جراء هجوم شنه مستوطنون على بلدة دير بزيع غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية. مستعمرون مسلحون يحاصرون منزلين في منطقة خلة الحمص جنوب الخليل، ويقومون بتفكيك حمايات النوافذ والأبواب والاستيلاء عليها. قوات الاحتلال والمستعمرون يقتحمون بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، ويتمركزون في منطقة خربة تقوع الأثرية وسط استفزازات للمواطنين. قوات الاحتلال تقتحم قرية رشيدة شرق بيت لحم، وتدهم منزل رئيس المجلس القروي بكر رشيدة بحجة محاولته منع المستعمرين من تجريف أراضي القرية، وهددته بالاعتقال إذا حاول منعهم. الرحلات الجوية في الاتجاهين بمطار طهران الدولي الرئيسي تشهد انخفاضا بنسبة 42% منذ بدء سريان العقوبات الأمريكية على شركات الطيران الإيرانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتطرق إلى المشهد السياسي والانتخابات الإسرائيلية، رافضا التقليل من شأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من دون أن يتخذ في الوقت ذاته موقفا تجاه السياق الانتخابي. الأنظار تتجه إلى طهران ترقبا لموقفها من المقترح الأمريكي الذي تسلمته ردا على مقترحها بشأن مسار المفاوضات، في وقت تؤكد الحكومة الإيرانية تمسكها بالخيار الدبلوماسي والسعي إلى إيجاد حلول عبر الحوار. وأخيرا إلى حالة الطقس، في ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في باقي المناطق، وتبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة. يوم غد الجمعة يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام معتدلا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان.
3: افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
3: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
2: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
3: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
2: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. راية FM تجمع كل الأذواق.

رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

مريض وحمد واحد وربعين بحيس الولف عن دربية وربعين وربعين

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راي FM تعيش معها

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.

ترافقك أينما كنت على موجات الأف أم. في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

تكشف الطارخ ذام ومخمس على جفوف الدام والوجنا يا ريش انعام وانا العقل طار يلي انت هواية وداي تقلط لي جاي احداي ارتك تبقالي وحداي لو تحرقني بنار ما ارضى من عيب الله وتلقاني مشكوك الضو واجي لك واحكي لك واخبر عاهل اللي صار يلي انت هواية وداي تقلط لي جاي احداي ارتك تبقالي وحداي